صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة، ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة، ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في مستهل لقائنا الجديد مع يوم جديد من رأي أف أم ورأي تي في. لقاؤنا الإخباري الأول وجولتنا في هذا الصباح سيداتي سادتي، نتناول فيها مجموعة من أبرز المستجدات والتطورات وكذلك المواقف. ماذا في يوم جديد لهذا اليوم؟ سنبدأ بتصريحات لرئيس المكتب السياسي خليل الحية، قال فيها إن الأمريكيون أو الأمريكيين تفهموا حماس، وإن الحركة منفتحة على تأجيل الانتخابات ولكن بشرط. أيضا سنتوقف في هذا الصباح مع تقارير أشارت إلى أن تل أبيب تجاهلت تحذيرات مصرية من 7 أكتوبر. في قطاع غزة، كيف تستعد لجنة الانتخابات لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي وسط جملة من التحديات؟
1: يوم جديد.
0: مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى التفاصيل. مقابلة هي الأولى من نوعها بعد توليه منصبه كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، يقول إن اللقاءات التي شارك فيها بحضور مسؤولين أمريكيين شهدت تفهما من الولايات المتحدة الأمريكية لمواقف حماس وتقديراتها، وأيضا أشار إلى أن الحركة متمسكة بما أسماها بخارطة الطريق التي من المقرر أن تفضي إلى حل لأزمة قطاع غزة وكذلك للقضية الفلسطينية. أبرز ما قاله خليل الحية في هذه المقابلة مع التلفزيون العربي، أشار فيه خليل الحية إلى أن الحركة وبمشاركته عقدت مجموعة من اللقاءات لا تقل عن 4 بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن تطبيق خارطة الطريق من شأنه أن يتيح الانتقال إلى خطوات عملية نحو المراحل التالية والتي يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل فيها لإلزام الاحتلال بما نصت عليه هذه المقترحات وهذه البنود.
2: ندعو الآخرين إلى تطبيق هذه الخارطة وهو الحل الأمثل، لأننا ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني القتل والتجويع والتشريد، وتصور أن الإنسان يبحث عن الماء. لذلك ما زالت غزة تعاني آلامها وأحزانها بفقد أبنائها في كل يوم. في كل يوم غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد، والبيت تلو البيت، والخيمة تلو الخيمة، والناس الآن تبحث عن خيام. ولذلك ما يحل هذا الإشكال هو الذهاب نحو تطبيق هذه خارطة الطريق التي وافقنا عليه. أنا شخصياً التقيت يعني الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة، وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي. نحن شعب تحت الاحتلال، نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهدافه، نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوق المشروع التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية، وهذا هو مطلبنا، وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة. ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث أنه يعني على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم. لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام ما سلوك الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كنا واضحين وصادقين إن كان في مطالبنا التي تخص غزة أو مطالبنا العامة للشعب الفلسطيني في حقوقه السياسية المشروعة. كنا نلمس حالة التفهم والبعد الإنساني والبعد السياسي. وحتى هم قالوا بعد اللقاءات أثنوا على هذه اللقاءات ووصفوها بالإيجابية، وصفوها بأننا كنا صرحاء وكنا صادقين وكل هذا الأمر. ولذلك هم مطالبون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الذي هو محور الشر ومحور عدم الاستقرار في المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي هو بوابة الشرور، وهو بوابة الآلام، وهو بوابة عدم استقرار المنطقة. وهذا هو مطلوب من الأسرة الدولية بالكامل حتى تقوم بمسؤولياتها الكاملة، وليس فقط مجرد الكلمات والحديث وربما حتى تصل إلى درجة البكائيات. العالم اليوم مطالب بشكل كبير لأن ينحى هذا المنحى. سمعنا تفهما وثناء وفي السر والعلن، هذا ما يريده شعبنا، وما نريده هو بشكل واضح هو أفعال عملية حقيقية للأمل.
0: أيضا وفي جانب آخر، أكد خليل الحي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة منفتحة على عقد اجتماع مع الرئيس محمود عباس لوضع أسس برنامج وطني وتحقيق وحدة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني. وأشار كذلك خليل الحي إلى أن حماس لا تمانع تأجيل الانتخابات التشريعية، ولكن شريطة أن يكون ذلك مفتاحا لعقد لقاءات وطنية تفضي إلى إنهاء الانقسام.
2: أعلننا التوافق للوصول إلى ائتلاف وطني انتخاب للانتخابات، التحالف الوطني للدخول للانتخابات، وتقريبا في عديد من الفصائل الفلسطينية وأيضا الشخصيات الوطنية التي وافقت عليه. ونحن اليوم نجهز لإعداد القوائم لهذا التحالف الذي سندخل فيه الانتخابات. وكان من طموحنا وما زال أن يكون هذه الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والمجلس الوطني بوابة لتركيز وتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كوحدة سياسية وجغرافية. هذا ما كنا نريده. أما الآن الحديث عن التأجيل وعدم التأجيل، نحن نقول بعيدا عن التأجيل وعدم، نحن جاهزون بالمناسبة بالائتلاف التحالف الوطني بشكل كامل، وهذا التحالف مفتوح لكل القوى. بل احنا طرحنا أكثر من ذلك، نحن طرحنا ائتلاف وطني لكل الفصائل، حماس وفتح والجهاد والشعب وكل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، والشخصيات الوطنية والفعاليات الوطنية قائمة واحدة، ونذهب لاستفتاء للشعب الفلسطيني عليها بلا استثناء. لكن يعني بعض القوى والفصائل الفلسطينية لا ترى ذلك. ومن هنا أنا أقول اليوم ومن عبر تلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه، يا أخ أبو مازن أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. يعقب ذلك مباشرة أن نجلس كل الفصائل الفلسطينية والأمناء العامون لوضع الترتيبات الكاملة لإعادة بناء المنظومة الوطنية والمؤسسات الوطنية ومنظومة البرنامج الوطني المتكامل الذي يعني يفي بحقوق شعبنا الفلسطيني. تؤجل لا تؤجل، نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع. إذا أجلت الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون تأجيلها مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني من الغد، وليس فقط أشغلنا حالنا سنة شهور ثم تؤجل لسبب أو لآخر وتنتهي الحالة الفلسطينية إلى ما هي عليه.
0: كان هذا إذن خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس متحدثا في مقابلة هي الأولى منذ توليه منصبه للتلفزيون العربي. إلى ملفنا التالي سيداتي سادتي، وسيكون لنا وقفة مع ملف الانتخابات بعد قليل. في ملفنا التالي سنتناول تحذيرات وصلت الأبيب من وقوع هجمات 7 أكتوبر، لكنها قوبلت بالتجاهل، حيث نشرت مجلة أتلانتيك الأمريكية تحقيقا موسعا أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار تل أبيب سرا قبل 11 يوما من هجوم 7 من تشرين 1 أكتوبر 2023، وحذر من أن حركة حماس تبدو في طور الاستعداد لهجوم كبير. وكانت تقارير قد تحدثت عقب ذلك الهجوم عن تحذيرات مصرية سبقتها، فيما نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في حينه أن يكون الأخير قد تلقى أي تحذير شخصي من القاهرة بشأن الهجوم. حسب ما نشرته مجلة أتلانتيك الأمريكية، فقد وصل كامل إلى تل أبيب في 26 من أيلول سبتمبر 2023 على متن طائرة مستأجرة مرتبطة بالمخابرات المصرية، وهبطت الطائرة في مطار اللد قبل أن تتوجه إلى منطقة معزولة تستخدم من بين أغراض أخرى لمهمات دبلوماسية وأمنية حساسة. ويقول التحقيق إنه استند إلى محادثات مع عشرات المسؤولين والمصادر الإسرائيلية والمصرية والعربية والأمريكية والأوروبية، وبحسبه بقيت الطائرة في تل أبيب لمدة 67 دقيقة قبل عودتها إلى القاهرة. بموازاة ذلك، قال ضابط سابق في استخبارات جيش الاحتلال إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تجاهل تحذيرات سبقت هجوم 7 من أكتوبر. وأكد الضابط أن نتنياهو تلقى تحذيرات كثيرة قبل الهجوم، لكنه كان متعجرفا ومتكبرا ولم يتخذ أي إجراءات. الدكتور محمد مصلح أستاذ العلوم السياسية، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك، تنضم إلينا من غزة.
1: صباح الخير.
0: دكتور، ما الذي يفسر هذا التجاهل الذي قوبلت به كل التحذيرات التي تشير تقارير استخباراتية وكذلك إعلامية بأن تل أبيب تلقتها من هجمات 7 من أكتوبر؟
1: أشبه الإشكالية في عقلية نتنياهو، يعني النظام الأمني الإسرائيلي نظام يعني بعد واضح جدا أنه أخبر نتنياهو بالحدث، وأنه اعتراف مكتب نتنياهو أنه لم يتلقى المعلومة مباشرة من كامل عباس لا يعني أنه لم تصلهم، اللي هي بسط هذه المعلومات اللي مكتب نتنياهو كيف استقبل المعلومات هذه الإشكالية وكيف تعامل معها. أهم في إشكالية في فجوة كبيرة بين تفكير وتحليل نتنياهو للمعلومات وبين المستويات الأخرى العسكرية والأمنية. نتنياهو بحكم يعني غروره وعجرفته بالتأكيد يعني وعنده تحيز مسبق معرفي انه حماس غير قادره على ان تقوم بهذا الهجوم وانه حماس غير معنيه بهذا الهجوم، وهذا يفسر انه في اجتماعات قبل 7 اكتوبر، اجتماع في 27، اجتماع في 1 اكتوبر، واضح جدا كان نتنياهو يصدر تعليمات باحتواء قطاع غزه وعدم الانجراء الى معركه واسعه لسببين. أولا هو كان بتعامل مع ملف تطبيع بأولوية كبيرة جدا، وكان هو بركز على ملف إيران أكثر من ملف قطاع غزة، كان معني بهذا الملف أكثر من ملف قطاع غزة، إضافة أنه كان مشغول بملف الداخل الصراعات الداخلية على النظام وطبيعة النظام داخل إسرائيل، فوقيت كان معني يعني بملف غزة يعني كجبهة أو كان يعني أو لم يقنع أنه ممكن يكون هناك في معركة مع حماس في غزة، حتى لأنه كان في تلك الفترة صدر بإعطاء يعني زونات عمل عمال للقطاع العمال من قطاع غزة تدخل داخل الكيان الإسرائيلي. هذا يفسر الفجوة الكبيرة ما بين تفكير نتنياهو وبين تفكير الأجهزة الأمنية. لذلك في رأيي أنه هناك إشكاليات، يعني إشكالية كبيرة جدا، انه التحيز المعرفي او الادراك المسبق لانه كما حدث في 73 اكتوبر انه السادات غير قادر على ان يقوم بالحرب وانه غير معني وانه يعني اكثر من انه العرب بشكل عام من الخليل على مواجهه اسرائيل. فكيف يعني اذا كانت ادراك التحيز هذا موجود مع مصر فكيف سيكون مع حماس؟ يبدو انه نتنياهو يعني وقع في هذا الفخ وهذه المصيده. اضافه انه في رايي انه يعني تسريب المعلومات تلك المعلومات يعني اولا يعني نقل هذه المعلومات سواء الاماراتيين او المصريين وايضا يعني ضجة زلزال اللي عملوا سفيان أبو زيد بأنه كان بسيط وغازي حمد كلاد يعني تواصل معه وهذا هذا المسلسل كبير جدا. في الوقت أيضا اللي كمان حماس لم تذكر أي أو لم تعلق على هذا الموضوع يبدو هناك في شيء ما يعني يعني مقصود اتجاه يعني بين قوسين محاولة يعني إسقاط نتنياهو أو التلاعب في الشأن الداخلي بشكل أو بآخر. هذه نقطة يعني يجب تكون واضحة جدا أمامنا في هذه في هذا يعني المرحلة. المسألة الأخرى التوقيت، هذا التوقيت يعني جاء في مرحلة حساسة جدا نتنياهو يعزز صديقنا إنه هو إنه هذه الأخبار بعيدا عن صحة ودقتها وعدم دقتها استهدفت إعادة هندسة الوضع داخل إسرائيل. ويبدو أنه يعني
0: إلى أي مدى دكتور ستؤثر هكذا تقارير على مستقبل بنيامين نتنياهو، لا سيما أنه متهم في هذه المرحلة إلى جانب يعني تقصيره وإهماله في التحذيرات أو في التعامل مع التحذيرات التي سبقت 7 أكتوبر في تشكيل لجان تحقيق تنظر فيما حدث ما بعد 7 أكتوبر؟
1: شوف نتنياهو حتى الآن لم يجر على إصدار يعني تشكيل لجنة مستقلة في هذا الموضوع، لم يدرك حجم طورته أو تقصيره في هذه المسيرة في هذه القضية. المسألة الأخرى هذا السلاح أعطي بيد إذا كنت أكثر واحد كنت يستخدم الآن ضد كان لأنه صراع يعني الآن صراع قيادات من يقود إسرائيل، من أولى، من أمن، من أقدر كفاءة. ليست باب التخوين بين يعني هم يعني لم يظهر تخوين في المسألة، لكن يظهر يعني ما يظهر الآن هو أنه عدم كفاءة نتنياهو في هذه المرحلة أو في المرحلة السابقة أو في التعامل مع 7 أكتوبر. وهذا السلاح يعني أصبح في يد إيزنكوت ويستخدمه بشكل كبير جدا، وهذا ما يفسر أنه يعني حجم تأثير هذا الموضوع على نتنياهو، استخدامه كورقة كسلاح أو كورقة انتخابية لمصلحة لصالح المعارضة. واضح جدا أنه يعني وصامة حماس أيضا يبرر ذلك يعني دخول حماس لو بدأت تفسر وتوضح سوف يستخدم نتنياهو وسوف يجي الموضوع لنتنياهو أنه حماسية من تلعب بهذا الوضع أو هذا الملف أو هذه المعلومات وتسريبها. إضافة يعني في دقائق يعني ليس الآن مش وقت حديث فيها يعني علاقة الصمار بالطيار دحلان ودحلان وراء لو أيضا تباع في هذا الموضوع أو هويت في هذه القصة لم ندخل هذا الموضوع. لكن يبدو لي أنه نتنياهو سقط في الفخ وأنه تعامل مع تحذير عباس باسم خارج مصرية نوع من الابتزاز السياسي لتحسين الشروط المفاوضات الوسطاء مع بين إسرائيل وبين حماس.
0: شكرا جزيلا الدكتور محمد مصلح أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من غزة.

0: مرحبا بكم سيداتي سادتي، توصل وإياكم على الهواء مباشرة يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في. نذهب إلى ملف بارز آخر في الأراضي الفلسطينية، يتعلق في مسألة الانتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي والتي فتح بالأمس بوابة التسجيل لها من خلال القوائم. مجموعة من القوائم لا تقل عن 6 هي التي سجلت حتى الآن لخوض غمار هذه الانتخابات، بينما تتواصل الاستعدادات في قطاع غزة لتنظيم هذه الانتخابات وسط جملة من التحديات. نحاول أن نتعرف على أبرزها مع المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة الأستاذ جميل الخالدي. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: خير، أهلا وسهلا بك.
0: طيب، نتحدث عن جملة من التحديات التي بحكم الواقع في قطاع غزة ستعترض مسير تنظيم الانتخابات للمجلس التشريعي بشكل طبيعي في قطاع غزة. كيف تجري الاستعدادات الآن وفي هذه المرحلة أستاذ جميل؟
1: يعني هو منذ أن صدر المسموم الرئاسي لتنظيم هذه الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في 28 من نوفمبر القادم، وضعت اللجنة جدولا زمنيا يتضمن كافة المراحل الانتخابية لهذه العملية، ابتداء من تحديد السجل الانتخابي وانتهاء بيوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج. بالتأكيد هذه المراحل العملية يعني تختلف في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية بحكم الظرف الصعب الأمني الذي يعني شهدته قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بتدمير البنية التحتية، مما استدعانا في قطاع غزة يعني عدم تحديث السجل الانتخابي بخلاف ما حدث في الضفة الغربية تحديث السجل الانتخابي لأسباب عديدة. هي أولا البنية التحتية المدمرة التي يعني تتضمن المدارس التي نستخدمها كمراكز اختراع وتسجيل، لم تكن هناك بنية تحتية بمعنى المدارس أو أبنية جاهزة لاستقبال الإخوة الناخبين الذين يريدون تحديث سجلهم الانتخابي أو تحديث تسجيلهم في السجل الانتخابي. هذه أول العقبات التي واجهناها، ولكن اضطرنا هذا الأمر إلى استخدام أو الاعتماد على السجل المدني بدلا من السجل الانتخابي. المعوقات كثيرة وهائلة جدا في كل ما يتعلق بأي تفصيل من تفاصيل هذه العملية الانتخابية، كما هو متعلق بأي تفاصيل من تفاصيل الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. نحن نتحدث عن مراكز مدمرة، أبنية مدمرة، نتحدث عن صعوبة وصول المواد الانتخابية إلى قطاع غزة، نتحدث عن صعوبة حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، خاصة يعني البعثات الدولية التي يتوقع أن تراقب، أن تكون يعني هيئات مراقبة دولية على هذه الانتخابات يتم منعها من الوصول إلى قطاع غزة. لكن رغم هذه التحديات الكبيرة يعني لدينا البدائل الأخرى التي يعني تضمن إجراء الانتخابات بالطرق المعقولة والمقبولة، خاصة ما يتعلق مواد الانتخابية. لدينا البدائل لها في قطاع غزة، ما يتعلق بمراكز التسجيل المدمرة لدينا البدائل، إما في يعني أبنية مهدمة جزئيا أو خيام سنقوم يعني بإنشائها لهذا الغرض، سواء للتسجيل أو الاختراع تحديدا الاختراع، ولكن لن تحول هذه العوامل يعني الصعبة دون إجراء هذه الانتخابات. من ناحية فنية ولوجستية اللجنة جاهزة لإجراء هذه الانتخابات حسب الجدول الزمني. بدأنا بالأمس باستقبال فتح باب الترشح مدة 12 يوم لاستقبال القوائم الانتخابية المرشحة سواء حزبية أو مستقلة. كما ذكرت حضرتك أنه يعني بالفعل تم تسجيل 6 قوائم انتخابية بالأمس، حسب ما نراه من حراك في الشارع في قطاع غزة واتصالات واستفسارات من العديد من إخوة مواطنين، أعتقد أن هناك سيكون عدد أكبر من القوائم التي ستسجل قادما إن شاء الله. لكن بصراحة التحدي الرئيسي في قطاع غزة هو الوضع الأمني المربك والخطير، الذي يعني يتساءل الناس جميعهم كيف ستجرى انتخابات في ظل يعني تصعيد إسرائيلي واضح على مدار الساعة في قطاع غزة، القصف والشهداء على مدار الساعة. وبالتالي هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه لجنة الانتخابات المركزية وكذلك المرشحون والناخبون.
0: نعم.
1: هم يتمنوا أن يكون هناك يعني أجواء أو بيئة أمنية صالحة ويعني تساعد على إجراء هذه الانتخابات في ظل هذه الأوضاع المتوترة.
0: أستاذ جميل الخالدي، بخلاف التهديدات التي يعني يسأل عنها الاحتلال، هنالك حاجة أيضا لتوفير الأمن داخليا في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، إن كان في يوم الاقتراع أو فيما يسبق ذلك. هذا ربما يشكل تحديا آخر.
1: صحيح، ولكن احنا عندنا تجربة في انتخابات البلدية التي جرت المحلية التي جرت في مدينة دير البلح في أبريل الماضي، كان هناك تعاون من كافة يعني أطراف العلاقة في قطاع غزة، كل من يعني من له علاقة بهذا الجانب، سواء لجنة انتخابات أو حتى شركات خاصة لوجستية أو حتى إخوة مسؤولين عن الأمن في غزة.

0: كما ذكرت مع كافة الأطراف يتم ضمان هذه العملية الانتخابية. إنما العامل الأخطر هو بالفعل هو العامل الأمني الخارجي الذي يهدد يعني مسيرة حياة المواطنين على كافة المستويات في قطاع غزة.
1: السجل المدني الذي تم اعتماده أستاذ جميل الخالدي إلى أي حد هو محدث؟
0: أيضا السجل المدني هو يعني استلمناه من وزارة الداخلية تم تحويله إلى يعني قسم أو دائرة التكنولوجيا المعلومات في لجنة الانتخابات المركزية، تم تنقيحه وتم معالجته ليصبح جاهزا يعني استقبال الإخوة المواطنين حسب الهوية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تكرار على سبيل المثال في هذا السجل المدني. أيضا نعتقد أنه بإمكان الإخوة المواطنين يوم الاقتراع الاستعانة بالهوية الشخصية، وبالتالي هناك مراقبين وهناك حبر انتخابي يعني يعزز عملية أو ضمان عملية عدم تكرار أو ازدواج التصويت في هذه الحالة. أعتقد أنه أيضا القوائم الانتخابية سواء حزبية أو مستقلة قد تكون حصلت على السجل المدني بالتواصل مع المسؤولين في قطاع غزة من أجل ضمان يعني صلاحية هذا السجل. أنا بعتقد الضابط الوحيد في هذه الحالة هو معالجة لجنة الانتخابات للسجل المدني بحيث يكون عدم تكرار في هذا الجانب. هناك تقريبا 1,250,000 ناخب في قطاع غزة حسب هذا السجل المدني، هم مؤهلين للتصويت، هم فوق 18 عام. يعني نهيد بكافة الأخوة المواطنين يعني المصارعة إلى يعني ممارس حقهم في الاقتراع والتوجه إلى صناديق الاقتراع. نتمنى أن تكون هناك نسبة إقبال عالية جدا.
1: هذا في 28 من الشهر القادم. نشكرك جزيلا الأستاذ جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة. نعود سيداتي سادتي إلى الضفة الغربية. 47 عائلة تتشبث بالرأس الأحمر وترفض التهجير. ما التفاصيل؟ نتعرف عليها مع أحد المحاصرين من قبل الاحتلال في الرأس الأحمر الأستاذ ثائر بشارات. صباح الخير.
2: صباح النور، حياك الله.
1: ما التفاصيل؟ كيف يعيش الرأس الأحمر بعد أيام من الحصار؟ متى بدأ فرض الحصار؟ إلى أي حد وصل؟ هنالك حديث عن خنادق حفرت في محيط هذه القرية، تفضل.
2: والله الحصار بلش من 11 يوم الحصار التام يعني، ولا هو الشغل علينا من 3-4 أشهر يعني، من شهر 3 هم بلشين بالطريق العسكري اللي بدعوا فيها أنا طريق عسكري، ثم بحشوا فندق يعني استولوا على الأراضي، مش طريق عسكري ولا إيش، هم بدعوا أنها منطقة عسكرية مغلقة وهي أرض زراعية خصبة، ساكنين في المنطقة والمربين ثروة الحيوانية 47 عائلة بتكون من 700 نفر. طبعا 11 يوم انقطعوا عن العالم كله، انعزلوا عن العالم من مرة، لا مي، لا تمويه، لا شعير للغنم، لا أي شيء بيحتاج الإنسان، ما فيشهم.
1: كيف يعيشون؟
2: شو بيعيشوا في مرمطة يعني، احنا لما بنضطر نمشي كيلتين مشي على رجلينا فنقطع الخندق، وإذا قدرت تقطعه. أنا إنسان حاولت أقطع الخندق، لولا جاري أجا نتعني في إيده، أنا من ذو الاحتياجات الخاصة أنا ما بقدر أمشي يعني، أنا لما قطعته مشيت ارتميت على الأرض. لما سيارة بمنعك، إذا كذبك بسيارة هون بأخذها، التراكتر بأخذه، أي شيء، بالتالي سكر الطرق، لا سيارة تطلع ولا التراكتر يطلع، مش إيش برجلك يا دوب تقدر تقطع.
1: حدثنا عن هذا الخندق، في أي منطقة يقع من الرأس الأحمر وكيف يؤثر عليكم، ويعني باعتقادك لماذا تم حفره؟
2: شو حفره؟ لاستيلاء على الأرض، مش طريق عسكري يعني. هم هاي منطقة البتيع على الرأس الأحمر، محافظة طوباس، قرية طمون، يعني أراضي طمون وطوباس، الشريعة 360,000 درهم. منطقة البقيع بالذات هاي السلة الغذائية لفلسطين، من زرع كل شيء فيها، في هون يعني احنا مربين ثروة حيوانية بس عندنا زراعة، يعني احنا 47 عائلة بنشتغل في الثروة الحيوانية، بس باقي السهول قدامنا، في مزروع موز،

0: بلح، عنب، بزرعوا بطاطا، بصل، كل إشي بقطر ببالك بنزرع هون. ما يعني عدموها كل سنة، الأراضي اللي زي اللي هون خضرة تبقى، هسه فيش، كلها الأرض حمراء، قطعوا المي، أي برميش بيشوفوك ما الدب بيجي بفرمه، مع أنه معانا قرار من المحكمة تاعيتهم اللي ادعونا محكمة عدم عليا، معانا قرار أنه إنه طريق وإنه مي وإنه كل شيء، بس على الفاضي على الفاضي، كذب كذب، كله كذب علينا، كله كذب على الورق.
1: الخندق متى حفر أستاذ ثائر بشارات؟
0: الخندق حفر بلش فيه من شهر 3، يعني قبل 11 يوم سكروا جاهز، يعني جابوه من عين شبلي، من مقصوم عين شبلي اللي بيقولوا عنه مقصوم عين شبلي، لمنطقة الراس الأحمر لعند جبل جادر. يعني هس احنا قدامنا الخندق وخلفنا الجبل.
1: الخندق كم هو عمقه تقريبا؟
0: عمقه 3 متر.
1: هذا يمنع حركتكم دخولا او خروجا من قرية الراس الاحمر؟
0: يمنع الحيوان، اسمع يعني بلا حشاك، اذا في كلب مخلف غربي الخندق وهو قطع حفر وجهز وقطع عن خلقته اللي هو الكلب.
1: طيب 47 عائلة تتشبت بالرأس الأحمر، ترفض التهجير، كيف وصلتم إلى هذه القناعة بأن ما يجري هو محاولة تهجير للرأس الأحمر؟
0: شو هذا الواقع عمي؟ هم وين أرض؟ الأرض كلها بدهم إياها، إيش إحنا بعدين نطلع منها؟ هي أرضنا، أرضنا، إحنا مش جايين، إحنا مش جايين من بنغلاديش، هاي أرضنا من ما خلقنا أبا عن جد وإحنا عايشين فيها. بعدين هو لما بدعي انها طريق عسكري، هو مش لاقي طرق، فيه طريق بدل الطريق مليون، بس خلص ليش يعني اختار ضم الاراضي كلها؟ يا رجل ان الارض الواقع، لو تشوف انت ارض الواقع تنمخي، الحديث مش زي الارض الواقع، والاراضي كلها الاراضي الخصبة مع ابار ارتوازية استولى عليها.
1: شكرا جزيلا السيد ثائر بشارات، أحد المحاصرين في قرية الرأس الأحمر بطبس. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية يوم جديد، نشكر لكم المتابعة، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وهذه تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء أينما تواجدتم في هذه الأوقات. أرحب بكم في مشوار جديد من أوراق الصحافة الذي نصحبكم فيه مباشرة عبر أثير راية اف ام. تحياتي لكل من يتابعنا ويستمع إلينا في هذه اللحظات. أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. اليوم هو الأحد 27 من أيلول سبتمبر 2026. كالمعتاد الساعات الماضية، كيف كان شكل أخبارها الميدانية والسياسية فلسطينيا عربيا ودوليا؟ أهلا بكم في برنامجنا هذا. استشهاد 7 مواطنين وإصابة 38 آخرين بنيران الاحتلال في الساعات 48 الماضية في قطاع غزة. إصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، لكن حتى لحظة نقل الخبر لم تتضح طبيعة إصابتها أو حالتها الصحية. المستوطنون يهاجمون فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله ويقدمون على حرق عدد من المركبات التابعة للمواطنين. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو تكشف عن معاناة الثروة الحيوانية في قطاع غزة من كوارث غير مسبوقة، مع وصول إجمالي الدمار الذي أصاب هذا القطاع ب 95%. طبعا انخفضت أعداد الأبقار والماعز من مئات الآلاف إلى بضعة آلاف فقط، فيما يواجه المزارعون أزمة بسبب إغلاق المعابر ونقص الأعلاف وغياب الأدوية البيطرية والتطعيمات، ما أدى لانتشار الأمراض ونفوق أعداد إضافية من المواشي. تحقيق موسع نشرته مجلة The Atlantic الأمريكية يكشف عن أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل وصل إلى تل أبيب في 26 من أيلول 2023، أي قبل 11 يوما فقط من عملية طوفان الأقصى، في زيارة استمرت 67 دقيقة، ما يعني أن كامل وصل في مهمة عاجلة وحساسة لنقل تحذير لحكومة تل أبيب بشأن تحركات لحركة حماس تشمل تنظيم وتجنيد عناصر استعدادا لتنفيذ هجوم كبير انطلاقا من قطاع غزة إذا لم تغير إسرائيل من سياساتها ومسارها في ما يتعلق بالقطاع وبالأسرى. التحقيق يكشف عن تفاصيل جديدة حول الخلل الاستخباراتي الذي سبق هجوم 7 أكتوبر من جانب إسرائيل. الضابط السابق في استخبارات جيش الاحتلال باراك سيري اتهم بنيامين نتنياهو بمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر، وعزى ذلك إلى أن نتنياهو تلقى التحذيرات المختلفة والكثيرة قبل الهجوم، لكنه لم يتخذ إجراءات، معتبرا أن هذه الأسباب تقف خلف مساعي نتنياهو لمنع لجنة تحقيق رسمية من التشكيل. الهجوم في الأوساط الإسرائيلية تصاعد يوم أمس على بنيامين نتنياهو على خلفية تجاهله التحذيرات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر من غزة. سياسيون وإعلاميون حملوه مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات لمنع الهجوم رغم تحذيرات من جهات عدة تلقاها، من ضمنها الإمارات وهذه مصر، مدفوعا بتكبره وتعجرفه، واتهموه بارتكاب جريمة جسيمة بحق الإسرائيليين. من صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، تحقيق آخر يكشف عن تلاعب بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود بالتقارير الاستخبارية للتملص من المسؤولية عن السماح بتدفق الأموال القطرية إلى حماس قبل أحداث 7 أكتوبر. بنيامين نتنياهو على ما يبدو حذف تحذيرات صريحة تؤكد أن تقديم التسهيلات المالية تحت الضغط سيشجع حماس على تصعيد مطالبها، واكتفى بنشر أجزاء مجزأة لإظهار أن التقديرات الأمنية كانت تدعي رغبة حماس في التهدئة كما تقول يدعو تحرنوت. فريق من المحامين الممثلين للضحايا الفلسطينيين في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يقدمون معطيات وأدلة جديدة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي من أجل دعم التحقيق المتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة في إطار المساعي لترتيب المساءلة بالنسبة للإسرائيليين. الأمم المتحدة تعلن عن توسيع قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات عبر إضافتها 61 شركة جديدة للقائمة، شكلت منها شركات إسرائيلية بارزة بينها تنوفا ونيتافيم وتافورا، وشركات تدير علامات تجارية معروفة مثل أروما إسبريسو بار وبرجر رانش وكافي جو وكارميل واينريز. وبذلك ترتفع عدد الشركات المدرجة في قاعدة البيانات إلى 214 شركة من 11 دولة مقارنة ب 158 شركة كانت من ضمن الشركات المقاطعة في العالم العام الماضي. وثيقة أمريكية أعدها مسؤولون في تل أبيب وواشنطن مطلع الشهر الجاري تكشف عن مسودة بيانات كانت تقترح أن يدين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو خطة كل من بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات لأنها سلسلة من الإجراءات العدائية ضد إسرائيل، وكان مطلوبا من روبيو أن يربطها بمعاداة السامية باعتبارها مستمدة من استراتيجيات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز كشفت ذلك عن خلافات داخل إدارة دونالد ترامب حول دعم واشنطن للمستوطنات. خطط مجلس السلام كما يسمى لإعمار قطاع غزة تستبعد وكالة الأونروا علنا رغم استمرار دورها الواسع على الأرض ووجود مؤشرات على انفتاح خلف الكواليس للاستفادة من خبرات الوكالة وبرامجها. حركة حماس بدورها هاجمت موقف مجلس السلام بخصوص رفضه التعامل مع الأونروا في غزة، وشددت على أنه يصب في خدمة التوجهات الإسرائيلية الرامية لإنهاء عمل الوكالة وضرب حق عودة اللاجئين. 19 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي يدفعون باتجاه فرض عقوبات على أفراد وشركات تسهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة المصنفة إيوان شرق القدس المحتلة لعرقلة مشروع استيطاني من شأنه أن يفصل الضفة الغربية إلى قسمين. الأعضاء 19 حذروا من أن الجهات التي تسهل الاستيطان قد تواجه فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن محمد السيد أو عبدول السيد كما يسميه الأمريكيون يؤكد أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل والشعب الفلسطيني تحتاج لإعادة تعريف تقوم على مبدأ تطبيق القانون الدولي على الجميع من دون استثناء. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز هاجم عبدول السيد أيباك وأكد أن ما يحدث في غزة هو إبادة. بيانات أمريكية تكشف عن توسيع إدارة دونالد ترامب الحالية صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، وسط حديث عن صفقة جديدة تستعد واشنطن لإبرامها بقيمة نحو 3 مليارات دولار. جمعية حقوق المواطن تتقدم بالتماس لمحكمة الاحتلال العليا باسم 4 من سكان مخيم شعفاط في القدس المحتلة يطالب بتوفير خدمات صرف صحي عامة ومنتظمة لسكان المخيم وإزالة المخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن تدهور شبكة الصرف الصحي. ألمانيا تعلن رفضها دعوة الرئيس الأمريكي الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت برلين أنها مستمرة بدعم المحكمة. السفير الأمريكي الأسبق لدى تل أبيب دان شابيرو يقول إن مكانة إسرائيل تراجعت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة، وأن بنيامين نتنياهو ليس جزءا من الحل أبدا. الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 117 مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تطال أمنهم في مختلف دول العالم. الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيشهد خلال هذا العام أسوأ شتاء منذ عام 2022 بسبب تخلي الأوروبيين البيروقراطيين كما أسماهم عن الطاقة الروسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر مجددا يوم أمس صورة لمضيق هرمز تحمل اسم مضيق ترامب بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط ضمنتها ضمن خطتها الجديدة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت بدورها إن ترامب رفض مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وأبلغ مساعديه بتوقعات باستئناف القصف الأمريكي على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين ثاني المقبل. مجلة فورين أفرز الأمريكية نشرت مقالا بعنوان كيف غيرت إيران مفهوم الحرب، دروس من استخدام طهران للأسلحة الدقيقة. والمقال هو لباحث ومسؤول أمريكي سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، أكد فيه أن الحرب على إيران كشفت تحولا عميقا في طبيعة الحروب الحديثة، عنوانه بروز الكتلة الدقيقة، أي الاستخدام الكثيف لأسلحة رخيصة نسبيا لكنها تستطيع إصابة أهدافها بدقة. وأكد المقال أن النموذج واضح، فأمريكا وإسرائيل قصفتا آلاف الأهداف في إيران، ومع كل هذا بقي النظام الإيراني قائما وصامدا بعد أكثر من 6 أشهر، وتمكن من الرد وإغلاق مضيق هرمز والتسبب بأزمة عالمية. آخر ما نتابعه معكم هذا اليوم، مواقع أمريكية تقول إن الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة. هذه المواقع هي مواقع حكومية أمريكية. تم الكشف عن أن أنظمة تابعة لشركة أوبن آي تفاعلت خلال الصيف مع مواقع إلكترونية حكومية أمريكية بطرق غير معتادة من دون علم الشركة في البداية، وهو الأمر الذي أثار مخاوف بشأن أمن هذه التقنيات بالتزامن مع دعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً. عند هذا الحد نصل إلى ختام أوراق الصحافة لهذا اليوم. أشكركم جزيل الشكر مستمعينا ومتابعينا في شتى المواقع وفي كل مكان في فلسطين والعالم. كنتم معنا على مدار الدقائق الفائتة، لذلك أتمنى أن تبقوا معنا ومع أثيرنا وبرامجنا المختلفة ووقفاتنا الإخبارية على مدار الساعات المقبلة. كل التحيات لكم من البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يدعوكم جميعا لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل والتواصل مع أي طرف أو أي جهة. لا تعطوا بياناتكم البنكية وأرقام حساباتكم لأي طرف دون التأكد من أنه من البنك. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، ودمتم بكم.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
8: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
9: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. تسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم، احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
8: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم إلى هذا الموجز. استشهاد 7 مواطنين وإصابة 38 بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات 48 الماضية. إصابة فتاة فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة دون توفر معلومات إضافية عن طبيعة الإصابة. مستوطنون يهاجمون فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله ويقدمون على إحراق عدد من مركبات المواطنين. منظمة الفاو تكشف عن ارتفاع نسبة الدمار في قطاع الثروة الحيوانية في قطاع غزة إلى 95%. مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية تكشف عن تحذير شخصي نقله رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل إلى حكومة تل أبيب من هجوم تخطط له حركة حماس قبل 11 يوما فقط من عملية 7 أكتوبر. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تؤكد تلاعب بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود بالتقارير الاستخباراتية للتملص من المسؤولية عن السماح بتدفق الأموال القطرية لغزة قبل أحداث 7 أكتوبر. مجلس سلام ترامب يقول إن خططه في غزة تستبعد وكالة الأونروا، وحركة حماس تعتبره قرارا يصب في خدمة الاحتلال ويضرب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. فريق من المحامين يقدم أدلة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل دعم التحقيقات المتعلقة بالأسرى وظروفهم في سجون الاحتلال. الأمم المتحدة توسع قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات بإضافة 61 شركة جديدة من مختلف دول العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض اقتراحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز أسبوعا إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران وسط توقعات باستئناف القصف الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 117 مليون إنسان ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تطال أمنهم في مختلف أرجاء العالم. أخيرا، موسكو تقول إن الاتحاد الأوروبي سيشهد هذا العام أسوأ شتاء له منذ عام 2022 بسبب تخلي الأوروبيين البيروقراطيين عن الطاقة الروسية. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد
12: طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الأحد 27 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على زملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في، وعلى البث المباشر صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. ويا هلا بالانتخابات. بين حدا مصدق وحدا مش مصدق. محدش عارف لوين رايح. والصراحة في إشي ملفت في الموضوع، قوائم جديدة، ناس جداد، بس مين هم هدول؟ يعني احنا لسه على الدرجة الأولى في الانتخابات، يعني على عتبة، على عتبة الانتخابات. دورنا اليوم نفل الناس تفلاي ونعرف مين هدول الناس، مين هاي الأسماء، وشو التاريخ، عشان نعرف شو المستقبل، شو وضعهم، شو برنامجهم، وكله عشانكم، عشان الناس. في ناس متحمسة جدا انها تنزل للانتخابات، منيح، يلا منيح، بس تنسوش في الاخر الناس اللي بتختار. حارتنا ضيقة والكل بيعرف الكل. تستغربوش اذا يعني عدد القوائم اللي رح تترشح للانتخابات قد يوصل 40 قائمة. احنا في اول ساعة في التسجيل كان عندنا 5 قوائم. خير وبركة. واضح جدا انه احنا جايين على ميمعة انتخابات. يلا فرصة تنتعش البلد والسوق. كيف تنتعش مش عارف، انتوا ادرى. وإلى حين يبين راسه من جريها الانتخابات، احنا معكم حتى 9. وتفائلوا بالخير تجدوه. وبنستلم مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1-222 أو 3، وأيضا على تطبيق واتساب رسائلكم على 09-705-924-1-222.

0: وزميل منتصر نصار، الله يسعد صباحك انت وكل الزملاء وين ما كنتوا، كل الناس كل زملائنا بصبح ونصبح يطاردوا في هالشوارع على هالحواجز وعلى الأحداث. كان الله بالعون ودائما نتمنى لكم السلامة. صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، ومن الفيسبوك وتعليقاتكم على صفحة برنامج مع الناس. محمود النشيط، يسعد صباحك يا محمود، وبصبح عليكم وعلى سلام وعلى أنوار وعلى فادي وعلى جميع الطاقم، يسعد صباحك.
1: لياليك بعليك شبابي مضوي سفرني يا حبيبي.
0: لا يا محمود أنا مش نازل عن انتخابات حبيبي، أنا بين الناس ومع الناس في برنامج مع الناس. محمود احنا مستنى منك، حكيتي عن موضوع له علاقة بالمطبات بين كفر نعمة ودير بزيع وهي المنطقة، كان في عندك ملاحظة يا ريت تبعت لنا إياها بالتفاصيل.

وصباح الخير لكل متابعينا من نابلس. يسعد صباحك أبو خالد خراز، إلك ولكل الركاب اللي معك تحياتنا إلك أبو خالد خراز ومحمد توبة. يسعد صباحك محمد أبو يوسف، تحياتنا لك وللوطن الجميل سندس. يسعد صباحك يا رب.

احمد الصباح يسعد صباحك احمد. بسال معقول تصير انتخابات وفلسعوا كل هالمسؤولين؟ صباح الخير. صباح الخير يا احمد والله ماني عارف. وسناء صباح الخير ويا اهل الخير وإلك ولكل محبينكم يسعد صباحكم. ميسره يسعد صباحك.

ابو خالد خراز يسعد صباحك. ابو خالد بيقول انا بدي اترشح للانتخابات وبدي استقيل عن التاكسي. ابو خالد احنا من طلبك بشكل اساسي وبشكل شعبي بقول لك ابو خالد ابقى على التاكسي، الله يرضى عليك، خليك على التاكسي. ابو جواد بيقول على موضوع الانتخابات، اذا تم الانتخابات شو راح يتغير؟ والله راح يتغير. أول شيء بدنا نصب على أهلنا في بيت لكيا، تحياتنا لكل أهلنا في بيت لكيا وتحياتنا لسائقين العمومي على خط قرى رام الله الغربية، يسعد صباحكم جميعا. حاضرين يا أم جهاد، أم جهاد مناصرة حاضرين، يسعد صباحك. وأبو أحمد مطرية يسعد صباحك يا أبو أحمد، تحياتنا إليك والبلاد بتوصي عليك يا أبو أحمد، طولت الغيب. أبو سفيان نايف طميزي من إذنة، تحياتنا لأهلنا في إذنة ولأهلنا في محافظة الخليل، بقول لطلابنا نقص في الكتب ونقص بالمعلمين. مع العلم أبو سفيان أنه يعني كان معنا الأستاذ صادق الخضور متحدث باسم وزارة التربية والتعليم وقال أنه في تعيينات على كادر وزارة التربية والتعليم، إن شاء الله ما بيكون في نقص في المعلمين. هذا أولا. بخصوص الكتب، هو أشار أنه هناك بعض التأخير في بعض المناهج وهي يعني إن شاء الله خلال أيام بتكون جاهزة، هي في عملية الطباعة. صباحك يا عزام، صباح أهل تل كرم. تقي الصباح يسعد صباحك يا تقي.

0: صباح الخير سامر عنتر، يسعد صباحك. ابو موسى اسعد الحنني، يسعد صباحك، تحياتنا لكم جميعا. يعني انا بنبسط لما بنصبح الناس من شمال الضفه الغربيه الى اقصى جنوب الضفه الغربيه، ولاهلنا في قطاع غزه الحبيب يسعد صباحكم من رفح لبيت حنون.
1: مسيش هالليل ومغطاي بالاسرار يا مويا مجن الخيل.
0: ولاهلنا في الداخل تحياتنا لكم وصباح الخير لكل متابعينا في الداخل. سامر نصار من الرمله، صباح الخير، صباح الخير لكل حجر.

وعفوا طارق عزموطي. شكرا يا سلام. طارق عزموطي بيقول إن كثرة المبادرات الطبية التي يصنعها الناس كل يوم هي دليل الساطع على مجتمعنا لا يزال بخير، فالسواد مهما كان كثيفا فهو قليل. وبحكي كمان في هذه الظروف الصعبة ما أحوجنا لمبادرات تكافل حقيقية في كل قرية وحي ومنطقة، نتفقد بعضنا بعضا الجار للجار، ولكن ولنكون سندا لمن لا يجد ثمن ربطة خبز أو شحن كهرباء أو ثمن دواء. والله يا طارق عزموطي معاك كل الحق.

0: يعني أبو جواد بسأل يعني عن جد فسروا لي بثوان إذا معكم وقت شو رح يتغير في إذا تمت الانتخابات. يعني أبو جواد هبدها قاعدة بس وحياتك تحريك المياه الراكدة جدا مهم.
1: اسمع تفرح جرب تحزن.

سمعتوا إشي عن موضوع إغلاق للضفة الغربية خلال هذا الأسبوع؟ السؤال المهم إنه هي أصلاً متى فتحت؟ ما هو إغلاق صار له أسبوع.

وكان الله بالعون. يعني الناس اللي علقت على الحواجز خلال اليومين الماضيين هدول كان الله بالعون. في ناس نامت على الحواجز, نامت في السيارات. عشان هيك هي دعوة لكل القرى والمدن القريبة من الحواجز, تفقدوا الحواجز, تفقدوا الناس على الحاجز. وبالمناسبة بنرجع منقول شكرا بلدية بيرزيت على وضعها حمامات متنقلة في محيط حاجز عطارة.

وحبيب من سرفيت بقول تم إغلاق منطقة صناعية رأيل الصناعية، يعني واضح أنه بسبب أعياد عيد العرش سيتم إغلاق الضفة الغربية، ولكن يعني خلينا نحدد كمان شو نوع الإغلاق. إحنا بالعادة هو إغلاق على المعابر إلى الداخل المحتل وليس في الضفة الغربية ما لم يتم عجز ذلك. طبعا إحنا كل يوم انتوا عارفين إحنا كل يوم في قرار جديد. والله في مطالبات إنه سلام ينزل على التشريعي. أي والله أكثر من حدا بعث لي السلام لازم نزل تشريعي. أنا مسامحك.

0: مترون اسطولي وقبل ما تسألوني عن ميولي أنا بالطول مترون اسطولي شو رح يخسروا البي صوتولي بعمر بيت من مال اليتامى وبعمل بيك وبعبي جيابي.
1: أظن جوابه واضح. سلام.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش

0: أكتوال، كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، ودائما مع الناس وبرعاية جوال. تمديد ساعات عمل جسر الكرامة ساعتين 5 أيام أسبوعيا، إلى أي مدى هذا يلبي احتياجات وحقوق المواطن الفلسطيني؟ وهل هذا قرار هش أم قرار صامد وثابت؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا ينضم معنا ويشرفنا في الاستوديو السيد أمين عنابي، منسق مبادرة الجسر 24/7. أهلا وسهلا يعني أستاذ أمين، وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك وصباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: اللغط كثير والحديث كثير عن موضوع الجسر وتمديد العمل، يعني قرأنا في الأخبار وشفنا على منصات التواصل الاجتماعي كثير، حتى في تضارب في الموضوع. ما الذي يحدث في موضوع الجسر وتمديد ساعات العمل الدوام على الجسر؟
1: يعني بداية احنا نعتبر اي انجاز على الجسر هو انجاز لأبناء شعبنا بهدف تخفيف معاناة أبناء شعبنا. الحديث عن ساعتين تمديد ساعات عمل جسر ساعتين، وهناك الحديث بالمقابل عن محكمة سيصدر قرارها ب1/11، فالمسألة حاليا هي ما زالت عالقة، الموضوع لم ينتهي، المحكمة ستصدر قرارها ب1/11. ما حصل حاليا هو تفاهمات ما بين إدارة المعابر والجهات المختلفة في موضوع تمديد ساعات العمل، وهي زيادة عدد الباصات القادمة من الجهتين، الجهات الأردنية والجهة الفلسطينية، ولكن لا يوجد هناك قرار رسمي من هيئة المعابر بعد على ضوء ما سيحصل في المحكمة حول الموضوع.
0: احنا يعني بس خلينا بس نوضح ونشغله أستاذ أمين، يعني ما صدر، يعني في تداول بعض وسائل الإعلام المحلية أن هذا يعني قرار تم إقرار زيادة، يعني هذا ليس بناء على المحكمة، المحكمة لسه احنا ننتظر المحكمة في 1/11.
1: نعم، يعني وكمان للأسف الشديد يعني كان في هناك يعني شكر للناس اللي كان لهم دور بهذا الموضوع، و يعني عمل نوع من السبق الإعلامي، وكأنه ما حصل على الجسر تمديد ساعات العمل هو جهد أشخاص معينين، لا، هو جهد جماعي، هو جهد مؤسسات مختلفة، هو جهد حقنا الجسر 24 ساعة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة التنسيقية للقطاع الخاص. احنا عملنا كل هذه الإجراءات معا وقدرنا نستطيع انه نثير الموضوع ونحرك المياه الراكدة اللي عملت على تجاوب الإسرائيليين بموضوع على الأقل قبول الدعوة والجلوس في قاعة المحكمة من أجل بحث هذا الموضوع. نعم. هذا بنعتبره بحد ذاته مكسب، بنأمل يكون قرار المحكمة هو قرار إيجابي وقرار حاسم، لأنه تمديد ساعات العمل ساعتين ليس هدف حقنا الجسر 24/7، إحنا هدفنا 24 ساعة، لا يمكن أن نقبل بفتات. نعم. الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الجسر
0: قد يكون هو هروب إلى الأمام من المحكمة الإسرائيلية أو من إدارة المعابر الإسرائيلية، بمعنى أنه قبل أن نصل إلى القرار المحكمة ب1/11 أنه استباقا تمديد العمل على الجسر ساعتين، وطبعا هو في كثير تحفظات على موضوع ساعتين وكيف بيصير ساعتين، وكأنه هو هروب إلى الأمام.
1: نعم، هو يعني قد يكون بالضبط هيك، أنه هو محاولة للالتفاف على قرار المحكمة قبل صدوره، بمعنى أنه هذا المجال الوحيد اللي المحكمة ممكن تأكد عليه، تأكد على ما صدر من هيئة المعابر، وهذا لا يكفي. إحنا سواء كانت المحكمة أو حتى مطالبنا الحديث عن 24 ساعة، الساعتين ما بيحلوا المشكلة بشكل كامل، بيحلوا جزء من المشكلة. نحن نعتقد بأنه سبب الأزمة، ما زلنا منأكد سبب الأزمة هو الجانب الإسرائيلي. الجانب طبعا الإسرائيلي يتعمد موضوع الأزمة اللي تحصل على الجسر، الجانب الإسرائيلي يعتبر ما يحصل على الجسر هو نوع من العقاب الجماعي اللي يفرض على الشعب الفلسطيني. ونحن لا نقبل بساعتين ولا بنقبل ثلاثة، إحنا مستمرون حتى 24 ساعة، وبنأمل أنه من جميع الأطراف التعاون والتنسيق وعدم اعتبار المسألة وكأنها سبق إعلامي. نعم. الموضوع مش سبق إعلامي،
0: أما مش مسابقة الموضوع.
1: نعم.
0: يعني صراحة
1: مش مسابقة، والموضوع مش موضوع شكر ناس لم يكن لهم أي دور بالموضوع. للأسف الشديد صدر في إحدى وسائل الإعلام صدر قرار أو بيان بالإشارة والإشادة بدور أشخاص كان لهم دور بالمسألة. إحنا كحقنا الجسر طلبنا من المستوى الرسمي الحكومي بتاريخ بالضبط بتاريخ 18/1 اجتمعنا مع وزير الداخلية وزير المواصلات وزير الأوقاف والناس باسم الحكومة وطلبنا منهم أن يأخذوا دورهم الطبيعي في موضوع معالجة أزمة الجسر، لأنه إحنا أخذنا أزمة الجسر ليس من باب المسابقة ولا المنافسة، أخذنا أزمة الجسر كأزمة إنسانية حقوقية تعطي الحق للمواطن الفلسطيني السفر بكرامة. نعم. على هذا الأساس إحنا حملنا هذا الهم، ولكن لا يعقل أنه في النهاية ما أنجز أو ما يعتبر إنجاز وهو قد لا يكون إنجاز أصلا حقيقي.
0: نعم.
1: وإنكار جهد ودور الآخرين بالموضوع.
0: نعم. على الجهود الآخرين أستاذ أمين، ويعني كان هناك وقفة جادة من يعني أعضاء الكنيسة العرب في الداخل وأيضا برلماني في الأردن.
1: نعم، يعني احنا من بداية الأزمة تنسقنا مع أعضاء الكنيسة العرب، تحديدا أيمن عودة والأخت عايدة توما. وكانت هي الوسيلة وهم اللي كانوا يتواصلوا مع الجانب الإسرائيلي، كون لا يوجد بيننا وبين الجانب الإسرائيلي أي علاقة. بالإضافة لهيك احنا عملنا علاقة مع مؤسسات في الأردن وعملنا مع شخصيات أردنية وأعضاء برلمان أردنيين لإثارة الموضوع وتحريك الموضوع على المستوى الأردني. بالإضافة لكل هذا احنا كنا على تواصل وتنسيق مباشر ما بين حقنا الجسر 24/7 مع اللجنة التنسيقية، لأنه احنا بنشتغل بمستويين. المستوى الأول تعمل عليه اللجنة التنسيقية هو الجانب القانوني والمتابعة القانونية، وإحنا داعمين لهذا التوجه وأصدرنا بيان دعم هاي الفكرة.
0: نعم.
1: والمستوى الثاني اللي بنشتغل فيه إحنا كحقنا الجسر بنشتغل على المستوى الشعبي والمستوى المجتمعي والمستوى الإعلامي، وأعتقد أنه إحنا من انطلاقتنا من 3-1 أستطيع أن أقول وبوضوح نحن من حرك المياه الراكدة، نحن من بدأ التنسيق مع الجهات الرسمية والجهات الغير رسمية، نحن يعني بدأنا.
0: عملتم اجتماعات حتى مع إدارة المعابر بشكل مباشر؟
1: نعم، يعني اجتمعنا احنا اولا مع الاخ نصار
0: نعم.
1: 18/1 اجتمعنا بتاريخ 25/1 مع الاخ ايمن كنديل وزير الشؤون المدنية، بتاريخ شهر 6/9/6 تحديدا كان عندنا لقاء موسع مع الأخت عميرة هس صحفية الإسرائيلية، كتبت مقال مهم جدا ونشر في الصحافة الإسرائيلية، فيها أرتس بالعربي وبالعبراني وبالإنجليزي، وأثير موضوع الكنيسة وأثير موضوع الجسر بالكنيسة من الأخ أيمن عودة بداخل الكنيسة. كل هذه الجهود مشتركة لم تكن جهود يعني اعتباطية، هي جهود ضمن خطة وضمن اجتماعات متواصلة وضمن رؤية واضحة لحقنا الجسر كيف حل مشكلة الجسر. حتى لقاء الوزيرين وزير الداخلية الأردني ووزير الداخلية الفلسطيني احنا أصدرنا بيان بتلك الفترة رؤيتنا لحل المشكلة، وتم أخذ مجمل القضايا اللي تم طرحها في البيان اللي احنا اصدرناه.
0: نعم، كان له علاقه كمان إدارة الجسر وموضوع
1: الجت. الجسر وموضوع الجت وموضوع التهريب وكل هالقضايا هاي. احنا اصدرنا بيان وكنا نعتبر هذا البيان وخارطة الطريق للوزيرين من اجل التركيز على القضايا الأساسية.
0: نعم.
1: اللي بيعاني منها الناس بناء على ما وصلنا من شكاوي من المواطنين بتلك الفترة.
0: نعم. لو نحكي شوي عن موضوع التمديد الساعتين اليوم، وهو أصلا سابقا كان أعتقد الجسر كان بيفتح للساعة 5
1: 9 للخمسة،
0: ولكن آخر باص كان يطلع الساعة 3.
1: نعم، إحنا وصلنا رسالة رسمية.
0: نعم.
1: بواسطة الأخت عايدة توما.
0: نعم.
1: من وزيرة المواصلات الإسرائيلية بأنه الجسر يعمل 5-9 الصبح للساعة 5، وهذا الحديث مش صح. على الورق بيعمل من 9-5، ولكن على الأرض آخر بص بيطلع من الاستراحة 12:30 بتم حجز البصات بين الجسرين. حاليا القرار اللي صدر هذا احنا بنعرف فيه من 4/7 اتصل مدير المعابر بالأخت عايدة توما وبلغ هذا القرار، وطلبت من عايدة توما هل ننشر هذا الحكي، قالت أنشر هذا الحكي، ونشرنا أنه هناك في توجهات لتمديد ساعات العمل ساعتين. في البداية كان الحديث عن زيادة عدد الباصات القادمة من الجانب الأردني فقط
0: بدون تمديد ساعات،
1: زيادة عدد الباصات وليس من الجانب الفلسطيني، فقط من الجانب الأردني. وفيما بعد أصبح الحديث عن ساعتين بالاتجاهين. هذا لا يكفي، وهذا يعني أعتقد مش شيء جديد ولا يعتبر إنجاز.
0: طب حقيقة في ساعتين يعني إحنا متعودين على صراحة يعني هذا الغبن من الاحتلال، إنه بوهمك إنه أنا أوكي فاتحين إحنا الساعة 6 على سبيل المثال، ولكن آخر باص بطلع الساعة 4. أو الساعة 3 وبالتالي هو بده 3 ساعات هاي الوقف وقفة الناس البساط ما بين الجسرين.
1: نعم هلأ ممكن هو أصلا بالقرار أنه آخر بص بطلع 3:30 فمن 3:30 للستة أنت بتحكي عن 2:30 هدول 2:30 قد يكونوا هم العنق الزجاجي اللي يحطوا الناس بين الجسرين وتقعد ساعات بين الجسرين وعمليا هو بسكر على 6 فهو عمليا ما مدد 2 هو مدد ساعة لأنه الجسر يعمل من 9 حتى 5 مدد ساعة للستة ونص أو ساعة ساعة نعم. ونص أو ساعة نعم. بس مش أكثر من هيك. فهذا القرار أنا بعتقد أنه هذا يعني لا يستحق الإشادة ولا يستحق الشكر لمن لم يكن لهم أي علاقة بالموضوع. هو قد يكون حافز ومبرر من أجل الاستمرار بحكم 24 ساعة.
0: يمكن هذا بيعزز موضوع المحكمة أستاذ أمين، يعني بمعنى أنه واضح أنه الاحتلال يهرب إلى الأمام في إصدار هذا القرار، وبالتالي وكأنه قد يكون هناك حكم لصالح لمن رفع القضية. طبعا نحكي هون عن
1: التنسيقية
0: والأستاذ نصر نصار، ويكون لصالحهم أكثر بمعنى أنه قد يكون فتح الجسر كان الحديث على الساعة 12 بالليل، وهذا أعتقد ما ذكر في نص الاتفاقيات.
1: نعم أخ أحمد، بالنسبة لموضوع المحكمة إحنا بدنا نكون حذرين نتعامل مع محكمة إسرائيلية.
0: طبعا هو احتلال
1: رئيس المحكمة
0: هو القاضي وهو الغريب.
1: نعم رئيس المحكمة العدل العليا بإسرائيل هو مستوطن يسكن في الضفة في النهاية، ولا يمكن لمحكمة العدل العليا أخذ قرار بمعزل عن توصيات الأمن. هذه مهمة جدا، الأمن دوره مهم بهذا القرار. لا يمكن أخذ قرار، لأنه إذا المحكمة العدل العليا الإسرائيلية أخذت قرار بفتح الجسر أكثر من من من من ساعتين، 10 ساعات، 5 ساعات، 24 ساعة، لا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بقرار المحكمة. فلهذا قرار المحكمة قد يكون يعني قد يكون حتى قرار المحكمة قد يكون غير منصف بالنسبة لنا، لأنه مرتبط بالجانب الأمني. ورغم هيك أنا بحكي بالنيابة عن إخوتنا باللجنة التنسيقية القطاع الخاص، إحنا في تفاهمات بيننا وإحنا متفقين للاستمرار بالقضية يعني حتى النهاية. هذه قضية إنسانية حقوقية مطلبية للناس.
0: نعم وهذا السؤال المشروع حاليا، يعني الآن مبادرة حقن الجسر 24/7 إلى أين؟ يعني هل في حال أصدرت المحكمة مثلا على سبيل المثال قرارا بتمديد عمل ساعات الجسر 4 ساعات مش ساعتين يا سيدي، هل سنتوقف في المبادرة؟
1: لا. إحنا يعني الأسبوع الماضي يوم الاثنين كان عندنا اجتماع، وكان بالاجتماع واضح توجهاتنا واضح رؤيتنا. هنا خطة عمل للشغل بأكثر مع أكثر من جانب. إحنا في الآخر إذا تمدد الجسر الساعتين لم تنتهي مشكلة المنصة، ولم تنتهي أزمة جد، ولم تنتهي كل هذه القضايا.
0: في أمور أخرى.
1: نعم هناك في قضايا
0: جانبية أخرى. نعم بس
1: نعم ولكن هي بحاجة لمتابعة. إحنا اجتماعنا يوم الاثنين الماضي كان واضح في خطة عمل ستصدر قريبا بمجموعة من المهمات من أجل الاستمرار فيها. إحنا مستمرون، لن نكتفي بالساعتين ولا نعتبر الساعتين هو إنجاز. إحنا مستمرون حتى الهدف اللي أعلننا عنه في بداية انطلقتنا ب3/1 إنه إحنا بنحكي عن 24 ساعة. غير هيك لا نقبل بالفتات والقرارات الإسرائيلية التي قد تكون غير ملزمة حتى لهم نفسهم.
0: هو لا شك أنه المشكلة الأساسية هي عند الاحتلال، والاحتلال هو من يغلق ويعني يحدد ساعات عمل الجسر ويعيق الناس. ولكن هناك يعني بعض الأمور الجانبية في الجانبين الفلسطيني والأردني. وصراحة خلينا نكون صريحين على مستوى الجانب الفلسطيني، يعني الصراحة هناك عمل متميز في تم تجديد الساحة أعتقد وقاعة المغادرين، في ترتيبات جديدة بخصوص الخدمات الصحية للناس على الجسر على الاستراحة تحديدا، حتى في غرف خاصة للنساء والحوامل والمرضعات على الجسر. وصراحة هذا جيد جدا، ويعني أعتقد أنه الجانب الفلسطيني قام بمهامه. ماذا عن الجانب الأردني؟
1: يعني نحن يعني أول من أشاد في كل التحسينات صارت على الجسر، وإحنا على تواصل مع الأخ أيم أمين كنديل مدير عام المعابر على الجسر في كل القضايا في كل التفاصيل، ونعتبر ما حصل على الجانب الفلسطيني هو أقصى ما يمكن عمله. فيما يخص الجانب الأردني، هناك قرار من الحكومة الأردنية ونزل عطاء رسمي بالبدء بعمل ترتيبات لجسر جديد، قبل يومين كان في زيارة لوزير الداخلية الأردني للإطلاع على مجرى مجموعة العمليات. أنا كنت في الأردن قبل حوالي أسبوع 10 أيام على الجسر. واضح أنه في توسعة بالطريق المؤدية بين الجسر الإسرائيلي والجسر الأردني. في بناء جديد بحصل داخل الجسر، وهذا كله بفعل الضغط اللي الشعبي اللي إحنا وغيرنا اشتغلنا عليه. أعتقد كمان الجانب الأردني على المستوى الغير رسمي في الأردن ساعد كبير بتحريك الموضوع داخل الحكومة الأردنية.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني هو وجود صراحة وجود وزير الداخلية الأردني عدة مرات على الجسر لا شك. يعني هلا بعيدا عن الإعلام، يعني خلينا نكون صريحين، ما نراه على الكاميرا
1: يختلف كليا
0: عن الواقع. هناك يعني كان في مجريات وفي تحقيق صار على الجسر، وصار في بعض المراجعات والمحاسبة على الجسر، وأيضا حتى على شركة جت. يعني نكون منصفين، كان في إشكالية في شركة جت، نعم كان في إشكالية كتير كبيرة، صار بعض التحسينات ولكن ليس هذا المطلوب.
1: نعم، يعني احنا اتهمنا بأنه احنا بنهاجم شركة جت، واتهمنا بأنه احنا مركزين على جت، وكنا نحكي في كل أدبياتنا في كل بياناتنا أنه هناك مشكلة عن شركة.
0: اجتمعتوا مع شركة جت؟
1: اجتمعنا، كان في اجتماع مع شركة جت في الأردن بتاريخ 25 واحد.
0: نعم.
1: كان في اجتماع مع شركة جت في الأردن وتم الاتفاق على مجموعة إجراءات، ولكن للأسف الشديد شركة جت لا تلتزم بها. على أثر ذلك نزلنا بيان، وكان واضح استهداف شركة جت بشكل مباشر بمجمل التقصيرات اللي بتكون فيها، وأثرنا موضوع الرشوات اللي بتحصل على الجسر. وكان في رفض من شركة جت لهذا الحدي، وفي النهاية ثبت بأنه هناك مشكلة في الجسر، وتم توقيف 30 موظف.
0: نعم. عن العمل، تم إقالة بعض الموظفين،
1: وتم تغيير طاقم شركة جت كامل على الجسر. وإحنا ما زلنا نعتقد أن المشكلة عند الجانب الأردني تكمن حاليا في موضوع جت وموضوع المنصة. ما لم يحدث تحديث على المنصة ومراعاة مشاكل الناس، ستبقى الأزمة، قد تحدث الأزمة ترجع تتكرر في الصيف، وإحنا يعني مش كثير بعاد عن
0: يعني صراحة احنا عارفين انه اليوم الدنيا على بداية شتاء والفصل الدراسي بلش اصلا، وبالتالي الازمة اصلا على الجسر بتخف. احنا في يعني ان شاء الله يعني موجهين احنا على رمضان وعلى اعياد، احنا راح نصطدم في اول عيد جاي في موضوع الازمة على الجسر، وبعدين في الصيف يعني نعم. نحكي عن اشهر يعني.
1: نعم، لهذا يجب ان نكون مستعدون في برنامج واضح، في برنامج طويل المدى، ولا نبحث عن إنجازات بسيطة، ولا نبحث عن مكاسب، ولا نبحث عن مكاسب شخصية. إحنا مستمرون حتى 24 ساعة. الجانب الأردني بكون بواجبه في كل مقابلاتنا ولقاءاتنا الرسمية وغير الرسمية. كنا نشيد بالتنسيق الأردني الفلسطيني، ونحن على تواصل بشكل مباشر مع السفير الأردني بفلسطين في كل القضايا. هناك تفهم لموضوعنا، ونتيجة لهذا التفهم سنطور هذه العلاقة من أجل إعادة ترتيب الأمور على الجسر بطريقة تانية ومزيدا من التحسينات. لأنه لا يعقل أنت بتحكي عن بنا جسر والعرباية اللي بتحط شنطة اللي بحط عليها متهالك. شنطة المسافر متهالكة. ففي قضايا تفصيلية صغيرة. لهذا أقول لمن سبقوا الحدث وقاموا بشكر فلان وشكر علان، تروا شوية صغيرة واستنوا شوية صغيرة، ولسه المسألة معركة ما بلشت. مزبوط.
0: نعم. يعني في آخر دقيقة أو دقيقة ونص أستاذ أمين، مطار رمون، صار حديث عن موضوع مطار رمون، وأنا شفتك كتبت عن هذا الموضوع، بحب أسمع رأيك فيه.
1: إحنا كمبادرة تحكم الجسر 24/7 من البداية لا يمكن التعاطي مع ما طرح بفترة من الفترات اللي هي أن يكون مطار رمون هو بديل عن الجسر. إحنا تربطنا
0: مرفوض هذا الحكي.
1: نعم، تربطنا بالأردن علاقات قوية عائلية واقتصادية واجتماعية، لا يمكن التخلي عن المطار عن الجسر. سبب تاني إنه الجسر حاليا يعني فيه تحسينات، بس ما يحدث على المطار يستخدم حاليا لتهجير أبناء شعبنا بغزة.
0: نعم صحيح.
1: نعم، فالمطار يدار من قبل شركة إسرائيلية حاليا. هذه الشركة هي لها علاقة بعمل بتهجير أبناء شعبنا من غزة، تدفع لشخصيات مرتبطة مع الجانب الإسرائيلي بغزة مصاري، بنسكوا لك السفر وبطلعوك وبتطلع
0: بدون أي وثيقة،
1: بدون أي ضمانات للعودة. إحنا لا يمكن أن نقبل أن يكون مطار رمون هو بديل عن الجسر اللي حاليا نستخدم. لهذا نقول لأصحاب أصحاب نظرية مطار رمون هو البديل، لا، مطار رمون هو مش بديل، مطار رمون هو لتهجير أبناء شعبنا. مطار رمون يدار من شركة إسرائيلية حاليا بتشتغل على موضوع التهجير بشكل مباشر.
0: وحتى لو اشتغل مطار رمون لا بديل عن الجسر بحكم العلاقة الفلسطينية الأردنية العائلية الوطنية طبعاً العربية المشتركة.
1: طبعا هذا هذا هذا أكيد وما في نقاش، لأنه إحنا بنعتبر مطار رمون هو محاولة لضرب العلاقة الفلسطينية الأردنية المشتركة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. حتى السلطة كان عندها موقف واضح من مطار رمون نعم. في تلك الفترة نعم. فهذا خط أحمر بالنسبة لنا لا يمكن أن نتعاضى به أو نقبل به نعم.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمين عنابي، منسق مبادرة الجسر حقنا 24/7، على كل هذه الجهود. وإن شاء الله إحنا راح نتابع مع بعض، وأنا دائما موجود معكم، وإن شاء الله قريبا بكون في أخبار طيبة. وتروا يا جماعة الخير، تروا في موضوع الحكم على موضوع الجسر، قد يكون هذا فخ. على كل حال احنا ما بنتمنى إلا يكون في تسهيلات، وربنا يكون بعون هالشعب على كل شيء. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، وضلوا بألف خير. سلام عليكم.
2: برعاية جوال. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني. كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: اهلا ومرحبا بكم من جديد. جيش الاحتلال يعلن عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة مع إغلاق المعابر اعتبارا من اليوم بذريعة عيد العرش اليهودي. إصابة فتاة فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة دون توفر معلومات إضافية عن طبيعة الإصابة. مستوطنون يهاجمون فجر اليوم قرية أبو فلاح شرق رام الله ويقدمون على إحراق عدد من مركبات المواطنين. منظمة الفاو تكشف عن ارتفاع نسبة الدمار في قطاع الثروة الحيوانية في قطاع غزة إلى 95%. مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية تكشف عن تحذير شخصي نقله رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل إلى حكومة تل أبيب من هجوم تخطط له حركة حماس قبل 11 يوما فقط من عملية 7 من أكتوبر. صحيفة يدعوت أحرونات العبرية تؤكد تلاعب بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود بالتقارير الاستخباراتية للتملص من المسؤولية عن السماح بتدفق الأموال القطرية لغزة قبل أحداث 7 من أكتوبر. مجلس سلام ترامب يقول إن خططه في غزة تستبعد وكالة الأونروا، وحركة حماس تعتبره قرارا يصب في خدمة الاحتلال ويضرب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. فريق من المحامين يقدم أدلة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل دعم التحقيقات المتعلقة بالأسرى وظروفهم في سجون الاحتلال. الأمم المتحدة توسع قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات بإضافة 61 شركة جديدة من مختلف دول العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض اقتراحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز أسبوعا إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران وسط توقعات باستئناف القصف الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 117 مليون إنسان ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تطال أمنهم في مختلف أرجاء العالم. أخيراً، موسكو تقول إن الاتحاد الأوروبي سيشهد هذا العام أسوأ شتاء له منذ عام 2022 بسبب تخلي الأوروبيين البيروقراطيين عن الطاقة الروسية. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد. طور عالمك.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل جيف كولغان في كتابه العنوان الهيمنة الجزئية سياسة النفط والنظام الدولي والصادر عام 21/20 ميلادي عن القدرة في التأثير على النظام الدولي العالمي، ليسأل إذا ما كانت الدول الكبرى وحدها أم أن النفط يمكن هو أن يكون من غير قواعد اللعبة. هذا هو السؤال الذي يقودنا نحو الهيمنة الجزئية التي يطرحها الكاتب، لينطلق من تاريخ السياسة النفطية خلال القرن العشرين ويفحص كيف تشكل النظام الدولي حول الطاقة، وكيف ساهمت الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية ومنظمة أوبك والمؤسسات الدولية والقوى الكبرى في إعادة توزيع النفوذ والسيطرة على النفط عالمياً. ويولي الكتاب اهتماما خاصا لصعود أوبك وتراجع قدرتها في بعض المراحل، ثم طبيعة العلاقة بين النفط والأمن خصوصا في منطقة الخليج العربي، ليطرح مجمل أفكار لافتة تقوم على أن مفهوم أمن الطاقة ليس أمرا بسيطا كما يبدو، فالدول قد تخلط بين حماية الإمدادات وحماية المصالح الاقتصادية والحسابات الأمنية والجيوسياسية، والكلام للكاتب. لذلك لا يروي هذا الكاتب قصة النفط باعتبارها صراعا مباشرا بين منتجين ومستهلكين فقط، بل يضعها داخل بنية أوسع من القواعد والمؤسسات والحوافز وأدوات الضغط وحتى الطمع. وفي النهاية يقودنا الكتاب إلى سؤال مستحدث معاصر أيضا، إذا كان النفط قد ساعد في تشكيل النظام الدولي الحديث، فماذا يحدث لهذا النظام مع صعود الطاقة المتجددة وتغيرات المناخ وعودة المنافسة بين القوى الكبرى؟ وهكذا يتحول النفط في الكتاب من سلعة استراتيجية إلى مختبر لفهم القوة الدولية حسب كلام الكاتب، حيث لا تكفي الثروة وحدها ولا تكفي القوة العسكرية وحدها أيضا، بل تتفاعل المصالح والقواعد والمؤسسات باستمرار وتواصل ملفتين، وهما بمثابة زاوية تجعل الكتاب مفيدا لفهم حاضرنا أيضا. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. تسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم، احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأطعمة المصنعة: تحتوي بعض الأطعمة فائقات التصنيع على كميات مرتفعة من السكر أو الملح أو الدهون، وقد تكون فقيرة بالعناصر الغذائية المفيدة. لذلك حاول أن تجعل الأطعمة الطازجة أو الأقل تصنيعاً أساس نظامك الغذائي، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات غير المملحة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

أحلى صباح، أحلى نهار، أحلى ساعات تقضوها مع رايا أف أم. على الأعزاء المستمعين، الأحبة المشاهدين، الصديقات والأصدقاء الرائعين اليوميين اللي دائما معنا ومع هذا الأثير ومع هذا اللقاء ومع هذا البرنامج، صباحكم طيب، كلامه طيب، فعله طيب، إحساسه طيب، مشاعره طيب، الناس اللي فيه طيبين، كله طيب في طيب، طعمه طيب، فطوره طيب، وغداء طيب، وعشاء طيب، حتى الزواكي تبعونه يا رب يكونوا زواكي طيبين، نتعرف على حدا كمان يكون طيب. الإنسان السيء اللي كان مبارح مش منيح معنا يا رب اليوم يتحول إلى طيب. فكلمة طيب ممكن تحمل كتير معاني، أنا بتمنى كل هاي المعاني لإلكم مستمعينا وأصدقائنا وشعبنا الفلسطيني أينما كنتم الآن، خصوصا إذا كنتوا على الطرقات وعم بتواجهوا مشاكل على الحواجز. حب أحكي لكم إنه ما في بعد العسر إلا اليسر، ما في بعد الضيق إلا الفرج، ما بعد العتمة إلا النهار وأحلى إضوة شمس، ما في بعد التعب إلا الراحة، وبعد المرض الجسم بيكون معافى وسليم وخالي من كل الشوائب والفيروسات. فما بعد الإشي السيء إلا بتيجي أشياء حلوة إن شاء الله. حتى بعد الكراهية بقولك أحياناً وبعد العداء ممكن يصير في حب ومحبة، بعد أنواع العداء

مش حابة إنها تنقلني إلى أجواء أحلى صباح، أو على رأي بعضهم أحا صباح. بكل الأحوال هو أجمل صباح إن شاء الله، إذا عجبك ولا مش عجبك، أنت وياه وياها. صباح الفل يا خلدية غبارية ومنى، أكيد لعلي ماضي، وشكرا على رسائلك اللطيفة ودائما الجمل اللي مش عارف يمكن تسرقها من الجوجل. الحكم علي ماضي بقولكم: الإخلاص أن تبقى تحب الورد بعد أن يذبل، والوفاء أن لا تنسى أنك انحنيت يوما لتشم عطرها. اللهم أكثر عنا الإخلاص والانتماء يا رب. أهلا بعصام، كمان عصام انضم لأبو أحمد في أنه يكتب مقالات وحكم وعبارات. شيئان يحددان من أنت: صبرك عندما لا تملك شيء، وأخلاقك عندما تمتلك كل شيء. اللهم أعطينا الأخلاق والصبر. صباح الورد. أهلا وسهلا في أبو جواد درويش. أبو جواد بعيدا عن الحكم بيقول لك: في التشبيهات هو شاطر، كأنه عصفور على مقلاة زيت بغلي، لا أدري موت ويستريح ولا قادر أطير وأستريح. الجمعة والسبت بالنسبة لأبو جواد 65 سنة. ها، احكي للناس اللي بتغار من أحلى صباح، احكي أبو جواد، سمعهم سمعهم. كيفك يا أبو عنان؟ شو الأخبار يا حسن أسعد؟ أحمد النبالي مش أول واحد لكن ضمن الأوائل يا أحمد. فهد منصور يسعد صباحك. إن شاء الله يا أبو خالد الخراس دائما تكون من الأوائل. صباح الورد وصباح الدوالي لأم جهاد مناصرة، كل يوم بتصبح علينا بأكل شكل وما شاء الله عنها، سالك الأمور معها. صباح الخير يا سندس، أهلا بإمرة واد العزيزة الجميلة، صباحك شاي كرك بالهيل. اللي بيحبوا طعم الهيل، اللي بيحبوا يجربوا شاي الكرك، صار موجود جاهز، بس انتوا تعملوا اللمسة الختامية وتشربوها، تستمتعوا فيها بأجواء الخريف ثم قادم الشتاء. شاي الكرك بالهيل من زحمان، طعم آخر يخليك تعيش في موسم آخر، في مكان آخر تتمناه، تتخيل أشياء أنت مستنيها. لا هو مش شاي كرك عن جد.

كل هاي البلاد اللي حكت عنها جينيفر لوبيز في الأغنية لف حول العالم، لف قد ما بدك، روح قديش بدك، لن تجد ألبان وأجبان مثل الجنيدي، مثل صناعاتنا الفلسطينية اللي ماخذ الفكرة من الصناعة الوطنية ومن الإشي التقليدي، الطعم اللي إحنا متعودين عليه في الجبنة البلدية. عندهم جبنة كريمية في العالم، عندنا لبنة كريمية بتجنن بتسطل. صباح الورد لأبو مكة طارق فطافطة عبد الله البدوي، تحيات لأبو محمد ومنى عواد، إلى أريحة إن شاء الله يا محمد، ديروا بالكم على حالكم. محمد قباجة كم بقول لك عاملين بارتي باربيكيو، صاروا يعملوا الباربيكيو على الغاز الكهرباء، منشان الله كيف طعم الباربيكيو على الكهرباء، كيف بده يصير؟ تعال عند هون وشوف الباربيكيو على الفحم، طعم المشاوي بريحتها، واللي بيعمل ريحة للمشاوي الجمرة تبعت الفحم مولعة، صح طلع لك النتيجة صح الصح. عند الزغلول، الزغلول في دير شرف على المفترق تماما، ما تفوتش بعيد، بعتلنا الجي بي اس يا سلام.

0: عماد رعد صبح بصبح على الكل إلا اللي بيهزوا ذنب على هزي ذنب اللي هو يعني منافق مصلحجي. الرز أصناف كتير أسماء مما هب ودب، ولكن من هو سيد الأرز البسمتي الحب الطويلة؟ أكيد فيش غيره، الأزرق اللي علامته صفراء. الضيافة إنه على الشاشة، سيد الشاشة وسيد الأرز وسيد الموائد. خفيف ما فيهوش كوليسترول كتير ولا كربوهيدرات كتير. صباح الفل يا ميمون عياد. محمد توبة قهوة زحيمان بتصب عليك كمان. أهلا يا أبو يامن، أبو إدريس من أم الفحم. آيات رمضان. صباح الورد لحبيب أبو زريق. أهلا بطلال الزيتاوي اللي كمان بيقول أحلى صباح مع أبو زحيمان، أحلى وأجمل من ذوقك. كيم بقول لك عاملين معرض. طب شو رأيك بمكان هو عبارة عن معرض دائم على مدار الساعة، معرض وعروض، بتبلش عرض تنهي عرض، بيكون في 5-6-7 عروض غيره. مثلا اليوم في الشيني اكسترا ينتهي عرض جديد ولكن سيبدأ عرض آخر، راقبوه ونزلوا تطبيق شيني مي على أجهزتكم الذكية حتى تكونوا قادرين على الاستفادة أكثر من العروض وخفض الأسعار. في جنين عندكم يا محمد عابد. صباح الورد قاسم سلامة ورياض صافي. رياض صافي باعت لمع الناس ما حدش رادد عليه. لا هو نفس الواتساب بس يمكن ما انتبه أحمد. إحنا منشدين لك دينيلة أحمد وسلام وفادي وأي حدا بشد معهم إن شاء الله. بعدين شو بدك فيهم؟ ابعت لأحلى صباح وانساك. مهما سافرت ورحت وجيت بتضل معك بطاقة بنك القاهرة عمان، بطاقة ذكية تقدر تحاسب تدفع تفوت على مختلف الأشياء وتشتري عبر الإنترنت من خلال هاي البطاقات. كيف تحصل عليها؟ من التطبيق فيك تخذ معلومات أكثر. خد مي أب. خد من هدول. شباب الألمنيوم صباح الفل. معلمة أم رأفات ولا الوالدة أم رأفات اللي بتعمل خبز طابون الآن يا رائف دويكات، سلم لي على الوالدة وكل خبز طابون عنا وعنكم أو فرن. سلامات أمير زيدان وأم حسن قلود، أبو الناجح عبد الباقي صب علينا من الجلمة. صباح الخير لكل طاقم الشركة المجموعة شركة التقنية. صباحك ريحة نظافة، الغسيل مغسول ومنشور والرائحة بتفحفح منه، معطر سمارت ومعطر مسك، طبعا التنين من نفس الشركة ولكن باختلاف النمط وطبيعة الريحة، اختاروا ما تريدون. شو الريحة اللي بتحبوها؟ كوكو ولا كوكو جامبو من البريق؟ صباح المسرات أم مصطفى الترابي وسلمينا على آيات، أبو زياد وإيمان وميسرة أم الصادق وأم مريم بالأردن. أهلا أهلا، منورة فيكم يا رامز عبد الباقي اللي الشمسية، عبد الباقي لا اللي القمرية. والله تعرف اللي الشمسية واللي القمرية ولا متذكرينها ولا ناسينها؟ انت الاطرش، شمسي ولا قمري؟ مش عارف. نعملكم امتحان على الهواء بقل الشمسية وقل القمرية.
1: اسماعيل ريح شكية البلد ثلاث ايام فخذني معك.
0: منروح شكة البلد بس منرجع بعد الفاصل هون على الهواء.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-58-6600.

0: الجنادي إنا كنا.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: تاريخ وشعر وأغاني وموسيقى وأحلى صباح ورومانسية وغزل
1: ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني.
0: احترق الحب؟ مين حرق الحب؟ صباح الورد لميسر اللي بيقول طيب صباحنا بدون طيبات. بالعكس الطيبات أساسية، كل ما هو طيب نظيف كله وانبسط فيه واستمتع فيه بكمية صغيرة. أهلا بأسيد وأم محمود وأم عماد. صباح الورد يا عدنان الشعيبي، وشكرا بيقولوا لك على عزومة الخميس اللي عند الزغلول من محمد أبو فخيدة. يعني كاين الخميس عندهم زغلول ولحمة ومشاوي، يعني يالهم صبحك وربحك يا سامح. أماني بتصبح على والدها ووالدتها، الله يخلي لك إياهم يا أماني زيد. صباح الأناناس يا علاء ياسين. الأناناس على فكرة في فريشة بطعم الأناناس كأني مرة شفتها، بلا في فريشة من عند شركة مجمع سلطة الظاهر بطعم الأناناس رهيبة زاكية.
1: أنا أقدم عاصمة للحزن.
0: يا ساتر، مش كان يحب هلا؟ ليش صار أقدم عاصمة للحزن؟

أحمد عاصي بيصب علينا من بيت لقيا من الزيتون، يعطيهم العافية وإن شاء الله يا ربي يكون موسم خير ويقدر كل حدا يوصل لأرضه ولزيتوناته ويلمهم. وقلوبنا محروقة والله على الزيتون اللي اقتلعوه في شتى المناطق، مئات الدنومات اللي بالأيام اللي فاتت تم اقتلاعها، قلوبنا تنحرق والله. صباح الورد يا محمد عبد الباقي، اهلا بحسام ابو هلال. منى كان امبارح عيد ميلادها، عيد ميلاد سعيد والعمر المديد والصحه يا ربي اقوى من الحديد.

0: يعني كل الاحترام للقصيدة، بس ليش يأخذك لحدود الشمس ويرميك؟ شو بيحطمك الحب؟ من السويد منصب على يوسف صديقنا الدائم. خفيف ظريف سريع اليوم برنامج إن شاء الله، ما تقلنا كتير. اللي بيعانوا من الكعب المتشقق خصوصا الإناث، تعرفوا أن الأنثى بتحب تكون دائما بشرتها ناعمة طرية لطيفة مش خشنة، فالكعب أكتر مكان في الجسم بيتشقق، أكتر مكان بيعمل مشاكل وبيضايق، فبيجربوا وصفات كتير، كل ما يشوفوا وصفة بيجربوها. فإحنا والله دخلنا على الخط وحبينا نعطيهم للسيدات ولحتى الرجال اللي عندهم تشققات في الكعبين بعض النصائح وبعض المعلومات عن كيف يمكن أن تستعيدوا نعومة القدمين.
1: علاج تشققات الكعبين ببلش بروتين متكامل بجمع بين تليين الجلد والتخلص من الخشونة بطريقة لطيفة، وبعدها منعوض البشرة عن الرطوبة اللي فقدتها عشان نحافظ على نعومتها ومرنتها. منبدأ بنقع القدمين بالمية الفاترة لمدة بتتراوح بين 10 و15 دقيقة عشان نلين الجلد السميك، وبعدها منجففهم بلطف مع التركيز على منطقة الكعبين. وطبعا بفضل ما نبالغ بالنقع أو نستخدم مي سخنة كتير لأنه ممكن تزيد من جفاف البشرة، وكمان إضافة الملح أو بيكربونات الصوديوم مش ضرورية خصوصا إذا كانت البشرة حساسة أو فيها تشققات مفتوحة. بعدها بننتقل للتقشير اللطيف عشان نتخلص من الجلد الميت باستخدام حجر الخفاف أو مبرد مخصص للقدمين، وهون مهم نكون معتدلين لأنه التقشير القوي مش معناته نتائج أفضل، بالعكس ممكن يسبب تهيج للجلد أو يعمل جروح. عشان هيك الأفضل نشيل الجلد الميت تدريجيا وبحركات لطيفة من غير ما نستخدم أدوات حادة أو نحاول نتخلص من كل الخشونة بجلسة واحدة. أما الترطيب المنتظم فهو الأساس بالتعامل مع جفاف وتشقق الكعبين، ويفضل نختار كريم بيحتوي على مكونات مرطبة وملينة مثل اليوريا أو الجلسرين أو زبدة الشيا. أما الفازلين فممكن نستخدمه كخطوة أخيرة فوق المرطب عشان يعمل طبقة تساعد على تقليل فقدان المي من سطح البشرة، ويفضل نحطه قبل النوم عشان نحصل على عناية مكثفة خلال الليل. وفي كمان روتين ليلي بسيط ممكن نتبعه عشان نستعيد نعومة القدمين. بنغسل القدمين بالمي الفاتر وبعدها منجففهم منيح وخصوصا بين الأصابع، ومنحط كريم مرطب على الكعبين مع تدليك البشرة بلطف، وبعدها ممكن نحط طبقة رقيقة من الفازلين ونلبس جوارب قطنية مريحة طول الليل. أما الوصفات المنزلية مثل العسل أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو الموز والأفوكادو فهي ممكن تستخدم ضمن العناية المنزلية، ولكن ما منعتبرها بديل عن المستحضرات الطبية المخصصة للتشققات الشديدة، خصوصا لما تكون التشققات عميقة أو مؤلمة أو متكررة. وإذا كانت التشققات عميقة أو فيها نزيف أو علامات التهاب، الأفضل نتجنب التقشير ونستشير طبيب أو مختص بالعناية بالقدمين بدل ما نحاول نعالجها بالبيت.

0: الآن الساعة 10 تماما، شوي بتصير 10 ودقيقة. في أحلى صباح وفي فلسطين عموما. يا أعطيها العافية أم جهاد اللي بلشت بلف الدوالي، وإن شاء الله من هون لأخي الأحلى صباح بتكون مجهزة، لا لا قبل حتى، بجوز من هون لربع ساعة بتكون مجهزة الطنجرة. الحشوة أكيد فيها لحمة الزغلول، أنا شايفة في لحمة مصفطة في الطنجرة أكيد من الزغلول. جوا الحشوة في أكيد رز الكامولينو الحب القصيرة من الضيافة، وأكيد جاي ببندورة وبقدونس وحاططيهم في الحشوة يمكن يا أم جهاد من عند الشيني إكسترا في الطازج فريش.
1: طعميتك من أكلاتي وسقيتك من مياتي
0: مثلا،
1: طعميتك من أكلاتي وسقيتك من مياتي
0: نكر المعروف.

0: كم علمته نظم القوافي، فلما قال قصيدة هجاني يا ناكر المعروف. شو نفسه جزء نفسه صح؟ ناكر المعروف هو اللي هيك بيعمل. صباح الورد لعبد الله الجوهري وأحمد أبو كشك. أهلا بسمر شهوان أبو خالد، محتار اليوم شو يفطر ولا أسهل منها؟ أنا كمان محتارة. جيب لك علبة لبنة، حمص لك خبزة وتناولها لبنة الجنيدي. شريف عجاج، منير أبو غليون، نايف طميزي دائما متابع. صباح الورد يا منار زكريا، لبيان ولمها، لزوجك محمود، وشكرا على الإطراء الحلو لإلي. عدنت اللي لموني وعطيتك نوم عيوني وغني. ساهر الحاج، صحة وهنا على الكاس اللي أنت مصور لنا إياها، كاسة زحيمان وفيها بني زحيمان. يا ريت
1: تسمعوا أحلى صباح.
0: يا ريت الشباب في شركة زحيمان يشوفوا التفاعل اللي معهم من الرسائل، والناس قديش بتشرب قهوتهم. يا ليت

أهلا بأبو مازن والمعلم خليل المدهون وأبو رامي وإبراهيم وصبايا المشغل اللي عندكم وأم سالي. سندس بدها فرع لإزحمان يكون موجود في بير زيت علشان يكون قريب عليهم وقت ما بدهم. سندس ولا على بالك، انت هلأ جاي على بالك قهوة إزحمان ما عندك، اطلبي من نزل تطبيق إزحمان، اطلبي اي اشي بدك اياه، الكمية اللي بدك اياها توصلك لعندك من اي فرع قريب، من اقرب فرع بعشرة شيكل بدل 20. بس مع هيك منحكي لحميد صديقنا العزيز في زحمان، منصور له رسالتها لسندس ومنقول له يلا شوف لنا الموضوع.

0: هاي الأغنية مليانة حكم، وين أبو أحمد يلتقط الحكم اللي فيها؟ علي ماضي.
1: صعب يرجع لمحله، صعب يرجع لمحله.
0: أم أحمد ميمونة عياد، إن شاء الله هالطاقة الحلوة اللي أنت شاعرة فيها تضلي على مدار اليوم وعلى مدار الساعة حسيتيها. عزام عبدو، الركاب اللي معه بصبحوا علينا صباح الفل.
1: صعب يرجع لمحله.
0: ملك البواقر عصام مرار، صباح الفل.
1: صعب يرجع لمحله، صعب يرجع لمحله.
0: محمود عرسان بصبح على محمود الزنون، إن شاء الله أكون قرأت الاسم صح، مش محمود الاسم الثاني. شكرا يا محمد علاونة، وبنرجع لكم إن شاء الله برسائل ناصر منصور والبقية بعد الوقفة مع شجرة الزيتون. كلما اقتلعوا شجرة، كلما قطعت شجرة زيتون، أثبت لنا بأنه هاي الشجرة من الأشجار المهمة، من اللي لازم الأشجار بدل الوحدة اللي يقتلعوها نزرع 10 بل 100 في أماكن أخرى بنفس المكان، مش مهم. لذلك الفقرة بدأت من أكثر من سنة عنا في أحلى صباح ثابتة أسبوعية للحديث عن شجرة الزيتون مع الأستاذ فياض فياض، واليوم بدنا نحكي عن مشكلة بيواجهها بعض المزارعين، ألا وهي تساقط ثمار الزيتون. متى وليش تتساقط هاي الثمار؟ شو الأسباب؟ وأكيد إلها علاقة ببعض الأمراض اللي حكينا عنها في بعض الحلقات. إذن نستقبل معا فياض فياض، المستشار في مجلس الزيتون الدولي وأيضا مستشار في المكتب العربي للزيتون. صباح الخير أستاذ فياض.
2: صباح الخير لك ولجميع المصريين الكرام.
0: أهلا
2: وكل عام وأنتم بخير
0: يا رب. كل سنة وأنتم سالمين وشجرة الزيتون سالمة ومزارعيها سالمين، يعطيهم الصحة والعافية.
2: ثابتة ومر عليها 26 احتلال، 25 احتلال زال، وهذا الاحتلال زائل بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ فياض، أنت كتبت قبل أكم من يوم مقالة من ضمن المقالات الكثيرة اللي بتنشرها عن تساقط ثمار الزيتون، والتي عادة تبدأ على ما أعتقد بتبلش في أيار أول التساقط أو أول المشكلة.
2: نعم صحيح، هو في عنا أصناف كثير جدا من التساقط، لكن ما بعد شهر 7 لازم يكون في عنا أسباب معينة غير عن أسباب اللي قبل شهر 6. الآن إحنا بعد الإزهار بصير عنا عملية العقد، وعملية العقد ليس كل عقد كل إشي عقد الزيتون إنه بثبت، في منه بيكون يعني خلينا نقول ضعيف أصلاً، فبتساقط بشهر 5 في بداية شهر 6. أكثر أشهر التساقط إحنا بنسميه جون درب، تساقط شهر حزيران تقل شهر 6. الآن في أسباب كثيرة جداً، لكن بعد تشكل العزمة اللي هي من منتصف شهر 6 إلى منتصف شهر 7، هذا تشكل العجمة باعتبار أو تصلبها، بعدها ما بصير سقوط إلا إذا كان في هناك سبب مباشر. هذه الأسباب إما فيسيولوجية وإما نتيجة أمراض.
0: يعني أنا أفهم من هيك إنه أستاذ فياض اللي بشهر 5 لحد نص 6 ممكن الثمار اللي بتسقط هاي ممكن يكون إشي عرضي ملوش علاقة بأمراض قاسية.
2: لا لا لا لا، من هذه الناحية بتكون إما بتكون ضعيفة وإما بتكون يعني في البنية تاعتها يعني خلينا نسميها مختلفة. الآن
0: زي بفرد حاله الزيتون لحاله يمكن بهذيك المرحلة، صح؟
2: حبة الزيتون مع العنق تبعها خلينا نقول رابط بيكون مثل شبه مادة صمغية خلينا نسميها بشهر 5. هذه المادة الصمغية اللي رابطة ما بين ثنتين، إذا زادت الميات تسقط الحبة، إذا صارت موجة حر شديدة بهذيك الفترة بتسقط الحبة، في رياح مش قوية كثيرة تسقط الحبة، يعني رياح عادية بتسقط الحبة، لكن ما بعد تشكل العزمة وانتهاء مرحلة التطور ودخولنا في بناء اللحمة اللي هي بتاتي بعد منتصف 7 لشهر 8، هنا بصير التساقط اللي أسبابه أكبر سبب 100% اللي هو ذواب ثمار الزيتون. إجراء عملي حقيقي تم تجربة تحت إشرافي أنا بالذات، طلبنا من أحد المزارعين يلم 100 حبة زيتون من تحت الشجر اللي ساقط الحب اللي ساقط. هذا الكلام كان تقريبا بالضبط مثل الأسبوع الماضي، كان تقريبا يعني 20 29
0: تمام.
2: وزدنا انه 88 حبة 88 حبة
0: من المية
2: من المية حبة كان سببها ذباب ثمار الزيتون، يعني انه الحبات مصابات بذباب ثمار الزيتون، لانه ذباب ثمار الزيتون عندما انها بالابرة تبعتها بتخرم الحبة وبتدخل بتبيض البيض جوا حبة الزيتون، هنا بتنتج مادة معينة كيميائية معينة هذه تؤدي إلى انفصال العنق عن الحبة. هذه ذبابك أكثر عرض يعني خطر اللي هو ذباب ثمار الزيتون.
0: وقديش بيسبب تساقط أستاذ فياض؟ في نسب معينة للتساقط اللي ممكن يسببها أو تسببه هاي المشكلة الذبابة؟
2: الذبابة طبعا 100% أصلا كل حبة تصاب، كل حبة تصاب. لو كنا في مكان يعني خلينا نقول وعنا الفرز يكون بالذكاء الاصطناعي أو شيء معين، كل حبة مصابة يجب أنه نفصلها عن الحبة الثانية. لسبب ليش؟ لأنه الزيت اللي فيها بيكون فاسد، والزيت اللي يعني بتقل كمية الزيت وبتفسد الزيت. يعني لذلك من خلالك أكثر مرة من الأسبوع الماضية قلنا أنه بعد الشتوي اللي صار، إذا ذكرت ما حكينا عن المطرة اللي صار بشهر 8، قلنا أنه بعد هذه المطرة رح يكون في انتشار كبير
0: تتكثر
2: الزيتون، ونصحناهم بتركيب المصائد المصائد الغذائية اللي بقدر يصنع.
0: وهل فعلا حصل ما حذرت منه، صار في انتشار أكثر لذبابة الزيتون ثمار الزيتون؟
2: ما هي هذا الطقس اللي احنا عايشين فيه هاي الأيام هو الطقس المناسب جدا لذبابة ثمار الزيتون. فذلك يعني الآن يعني نسأل الله تعالى تكون
0: السلامة للشجر
2: والسلامة تكون جيدة. وفي عنا نتيجة خلينا نسميها بالدرجة الأولى الذبابة، وفي عنا عفة الزيتون. عفة الزيتون هي طبعا هي لها عدة مراحل، إما بتيجي بشهر 4 شهر 3 ومن هذا بتكون على شكل قطن، وإما بتيجي بشهر بالصيف. عفة الزيتون باعتبار أيضا كمان خطيرة وممكن أن تسبب تساقط ثمار. لكن أيضا إحنا بالنسبة لنا العطش الشديد والباعتبار وعدم وجود الأمطار اللي حكيتي عنها قبل شوي، الزيتون بفرد حاله. شجرة الزيتون يعني خلينا نقول نبات مخلوق عجيب من رب العالمين وضع فيه آياته. شجرة الزيتون إذا أنها بتشوف إنه العطش شديد بده يؤثر على بنيتها، هي بنيتها كشجرة خلينا نقول كمبيوتر الداخل جواتها بيأمر حد كثير جدا بالساقط مشان تخفف من حملها، من أجل أنها تقدر أنها توفر من الغذاء كذا.
0: فالضعيف
2: بيجينا نقطة.
0: فالضعيف بيروح.
2: هو بيجينا نقطة مهمة جدا ننتبه، إنه من استطاع اللي عنده بي بعد ما لقط الزيتونات مباشرة بشهر 10 أو بشهر 11 يروي قديش بيقدر يروي الشجرة، لأن الشجرة دائما حنكون شجرة الزيتون زي المرأة الحامل. لما تنزل حملها البطن اللي بطلها بتكون بحال جدا لغذاء ولأكل كبير جدا. وهو نفس الشيء شجرة الزيتون لما بنقطف حب الزيتون عليها بتكون جد بأمس الحاجة إن نرويها قدر ما نقدر نرويها، على أساس إنها بتشان تعوض عن الجروح اللي كمان أصابتها. لما بطرح كل حب الزيتون قطفناها أخت نجوى بيكون في هناك جروح صغير بسيط بطرح الحب، هذا الجروح بده يلتئم معناته بده مجهود من داخل الشجرة، بده من
0: بس الشجرة. بس لو نزل المطر بكفي وبوفي للي ما عنده
2: طبعا 100% طبعا 100%. لذلك هي حكمة رب العالمين، الأمطار بتكون بعد شهر 10. احنا طبعا بنرد نعيد ونكرر التغير المناخي الآن، نأمل انه يعني عمالنا احنا بتعرف كان سابقا أيلول ذيل مبلول، هذا كانت معروف. كانت الأمطار في شهر 10 بتكون مؤكدة 100%، شهر 11 إحنا حاليا قبل شهر 12 أمطار ما بتنزلش عنا، أصبحت في آخر 10 سنوات إلا نادرا.
0: نعم إلا السنة يعني التوقعات تختلف لأنه نينيو إلى آخره، فإن شاء الله أن السنة تكون سنة خير. تمام. إذا عثة الزيتون وذبابة ثمار الزيتون هي من الأسباب، واللي إحنا حكينا أصلاً
2: الرئيسية،
0: واللي أصلاً اللي بدور وبيبحث رح يلاقي كمان على السوشيال ميديا عنا إنه كيف نتخلص أو شو الوصفات اللي ذكرها أستاذ فياض في حلقات سابقة علشان نتخلص من هاي المشكلتين وتحديداً الذبابة تبعت الثمار.
2: نعم صحيح، يعني الذبابة اللي هي أفضل مصاعد نشغلها في البيت
0: دواسة بسيطة جدا
2: العبود.
0: نعم بس بدها
2: جدا
0: بدها نعم. تفرغ شوي
2: نعم حكينا بنحط معلقة خميرة معلقة سكر مع مية بنخزغل العبود الفاضي ونعلقها على الشجرة على ارتفاع من 120-150 سنتي بالجهة الجنوبية الغربية من الشجرة من ظل جماعة جوا، وبهذا الاعتبار ونحط عليها لاصق أصفر لأنه شرط لأنه الذبابة تنجذب نحو اللون الأصفر.
0: نعم طيب يعني هي كمان مرة أي حدا بيبحث رح يلاقي الحلقة على فكرة أو لا حيلاقي كمان أشياء مكتوبة يمكن أنت ناشرها عن هذا الموضوع. هلأ أستاذ
2: نعم
0: فياض التساقط بيعمل مشكلة في الإنتاج، يعني بيأثر على الإنتاج في بعض السنوات إنتاج الزيت والزيتون؟
2: طبعا 100%. الآن إحنا في هذه المناسبة كمان بنعرف جدا أنه الحب اللي تساقط هذا إحنا بنسميه جول، بنسميه جول، هذا يجب أنه لمه منفصل انفصال كامل عن الزيتون الحب العادي، لأنه إذا خلطناه مش ممكن نحصل على زيت فاخر، بنخرب الزيتات. إنما إذا حطناهن لحالهم وعصرناهن لحالهم لو حتى لو شوال واحد وعصرناه ويطلع عنا مثلا 10-15 كيلو زيت باتباع الجول هذا صناعة الصابونة، يعني باعتباره ممتاز. لكن إذا نخلطه مع الزيت ما يعني إحنا الآن مثلا تقول بالشمال في محافظة تابلس في بلقي مشهورة جدا زيتها إلها قيمة معينة اللي هي عصيرة الشمالية.
0: نعم.
2: عصيرة الشمالية بيش بيختلف عن غيرها، أنا بتحط المواطنين تبعينها مزارعينها ما بخلطوا الجول مع الزيتون، يعني تخيلي
0: بفصلوا
2: عبقرية.
0: نعم. نعم.
2: ولذلك بيحصلوا على أسعار عالية جدا، يعني أسعارهم كيف إحنا عنا ببيت جالة باعتبارها إلها أسعار متميزة طبعا لأسباب دينية وليست شيء آخر. هون إحنا بالنسبة لنا في الشمال في مثلا تكون زيت عصير الشمالي بيكون له سعر معين، ليس الا فقط لا غير لانه اهل الناس
0: بيهتموا بالجوده. نعم
2: بيخلطوش الجول مع الزيت
0: صحيح.
2: العادي
0: هي حركه بسيطه وغالبيه بجوز اهلنا لما كانوا زمان في الزيتون كمان كانوا يفصلوا، اليوم اختلطت الامور ولذلك يعني الواحد خطوه بسيطه ممكن تخليك تحصل على زيت نقي علاجي وغذائي بشكل أكبر. شكرا أستاذ فياض على المعلومات اللي بتمنى دائما في كل أسبوع المزارعين واللي عنده زيتون يستفيد منها، بتقدمها أنت دائما عبر الأثير عبر أثيرنا وأثير إذاعات أخرى وكمان على صفحتك على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى وسائل الإعلام الأخرى. شكرا جزيلا ونهارك طيب.
2: شكرا جزيلا.
0: يسعد صباحك.
3: تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: مدينة في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

24 دقيقة بعد العاشرة. 10 من 10 العلامة الكاملة لشركة البريق للمنظفات سمارت ألترا سمارت مسك. 10 من 10 لمشاوي الزغلول. علامة كاملة للخدمات التي يقدمها بنك القاهرة عمان.

الشمانت من الجنيدي. متعة التسوق والتوفير على الجابة عند الشيني إكسترا. مش أنا وإنما أنتوا بتحكوا بتعطوا إزحمان 10 من 10.

0: الأغاني اليوم ماشي باتجاه الحكم. أقوال مأثورة. انساهم تلاقيهم ورا ظلك ماشيين. سبحان الله، اللي بطنشك تمشي وراه، واللي بيعطيك اهتمام بتطنشه. صباح الورد لبنات مشغل الفقيه أبو عدي في بيت مرين. صباح الورد يا صبايا. أبو قصي الجولاني صباح الفل. من قلب العمل متابعنا اليوم وبحكي لليوم بدنا نسوي مقلوب، تفضلوا يا ريت وصحة وهنا يا أبو قصي. شفت لكم ناصر عم بيعمل بطابون بيصنع طوابين، فبرافو عليك يعطيك العافية. صباح الورد لأمونة اللي صبحت بترصع بزيتون ترصع، تعمل رصيع مع شاي الضيافة كاسة شاي ولا أروع. يا أم مصطفى رامز على الأغاني الأجنبي اللي كانت في المقدمة، كان مستغرب إنه شو في يعني تغيير، نوع من إنك تغير جو. صباح الورد على أبو عون وخو العبد الدايم وأم سالي أم صادق خليف. أهلا بآدم أم بسام النجار، زمان عنك يا أم بسام من الأردن بتتابعنا، أهلا وسهلا. سامحونا بنرجع، أنا بعرف إنه كل شوي بقولكم بنرجع بنرجع شوي بعدين بنروح على فقرة من فقرات أحلى صباح. الآن سننتقل إلى فقرة الأحد ألا وهي جرد مع السوشيال ميديا، جرد المنصات وأبرز القصص والأخبار والفيديوهات والصور اللي كانت ظاهرة ومهتم بها الناس أكثر من غيرها. طبعا رح أبلش بالمشاهد الصادمة التي عرضت لأول مرة من قبل الإعلام العبري غالبا، وهي من داخل سجون الاحتلال. هذه هي اللحظات التي يوثق فيها ارتقاء الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية. ثائر ارتقى نتيجة تعرضه للضرب والاعتداء العنيف والوحشي والممنهج داخل السجون، وفي هذه اللحظات ارتقى شهيدا. الأسبوع الماضي كان في انتشار كبير جدا على مواقع التواصل لفيديو من غزة لرجل يواسي الدكتور منير البرش بعد ارتقاء نجله بصير.
1: وليست واحدة، نحن لا نبكي، بل نبكي وصايانا التي كتبنا فيها أن يدفنون بأيديكم، لكنهم
0: تم توثيق

0: الحديث عنها حتى في وسائل الإعلام الإقليمية والعربية والدولية. يوم الأربعاء عصرا تقريبا انتشرت هاي الصورة لهذا الطفل وهو يختبئ خلف جدار خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الزاوية. كان يختبئ خوفا من جنود الاحتلال. لكن هاي الصورة طبعا أبلغ بكثير من الكثير من الكلام والتصريحات والضيوف اللي بيحكوا في الإذاعات. صورة واحدة قد تعبر عن كتير شغلات بالنسبة للعالم. الحملة الجديدة التي أطلقت لإنقاذ مريض هذه المرة كانت للطفلة بسملة الزبن من طول كرم التي تعاني من الضمور العضلي الشوكي وتحتاج لعلاج بأكثر من مليوني دولار إبرة واحدة.
1: اليوم بدنا نرجع الابتسامة باختصار يعني.
0: أعتقد غالبيتكم تابعتوا هاي الحملة وتابعتوا أخبارها وإيش اللي صار فيها وتطوراتها.
1: بكى أبوها لبسملة وإمها لبسملة لأنها
0: بدها يضيعها. الفزعة كانت كبيرة. تم توفير المبلغ ثم قيل يوم الخميس على ما أعتقد أنه كان في 900,000 شيكل ناقصين بسبب ناس وعدت وما تبرعت. المهم أنه تم جمع المبلغ أخيرا.
1: يا ريت أوقفوا المساعدات
2: خلاص.
1: تم
0: طبعا هاي الحادثة أثارت كمان حالة من النقاش والجدد على المنصات وفي الحياة إنه يعني إلى أي مدى ممكن تكون قادرة مثل هيك حملات على علاج الكثير من الأمراض والمرضى وتحديدا الأطفال. الفيديو التالي الذي أيضا جاب منصات التواصل عالميا هو انسحاب عشرات الوفود 77 وفد تقريبا ودول من قاعة الأمم المتحدة لحظة اعتلاء نتنياهو المنصة للحديث. اعتلاها طبعا قعد على المنصة وما همه وقال جملة من الأكاذيب وهاجم غالبية دول العالم. ولكن هذه اللحظة التي انسحبت فيها الوفود مش رح نحكي شو حكى والأكاذيب اللي قالها أبدا. بعدها بلحظات كان في انتشار واسع لفيديو آخر لهذا الدبلوماسي الإسرائيلي. تخيلوا عم بلف على الكراسي وعطاولات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتفقد الوفود بالاسم يكتبهم بالورقة والقلم مين اللي غادر حضور غياب. غالبا على فكرة الانتقام بيطلع منا يعني من جلدتنا مش من حدا تاني. الممثلة الشهيرة الأمريكية سوزان ساراندون لفتت أنظار المنصات أيضا بعد أن تم اعتقالها من قبل شرطة نيويورك. طبعا داخل الجمعية العامة كان في احتجاجات وبر الجمعية العامة في الشارع كانت الآلاف من الناس عم تنتظر وعم تتظاهر احتجاجا على نتنياهو وإسرائيل والإبادة الجماعية. من ضمنهم سوزان ساراندون التي اعتقلتها شرطة نيويورك خلال الاحتجاج ومساندتها لشعبنا الفلسطيني. طبعا سارة أو سوزان ساراندون هي من الناس اللي أخذت جائزة الأوسكار لكن الآن تغيب عن أعمال بسبب مواقفها. يوم أمس ضجت المواقع والصفحات بمقطع فيديو لسائق حافلة صغيرة يرد على اعتداء المستوطنين واستفزازهم لإله بهذا الشكل. طبعا أعتقد أنه غالبيتكم شفتوا هذا الفيديو. شفت ناس بتقول مش لازم تنشروا ولكن يعني قبل ما ننشره أكيد صار واصل هذا سائق الحافلة الصغير حاولوا الاعتداء عليه وعلى سيارته وفعلا اعتدوا فكان الرد بتحطيم سيارتهم في سلفيت. طبعا الحدث صار حملة في إيرلندا شارك بها الآلاف على مدار الأسبوع الماضي لمطالبة منتخب بلادهم بعدم لعب مباراتي كرة القدم أمام إسرائيل.
3: I know the difference between right and wrong.
4: 6 points or 75,000 lives.
5: 6 points or 75,000 lives.
0: طبعاً الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم قرر يلعبها ولكن طلع وصرح المدرب أنه لن نتبادل معهم القمصان، لن نأخذ معهم صور تذكارية، لن نلعب مع الإبادة الجماعية بل ضدها، وأنه ريع المباريات رح يروح لغزة. طيب ننتقل الآن إلى الصخرة التي جلس عليها محمد صلاح في الشمال التركي فتحولت

0: إلى ترند ومزار سياحي لمئات الأتراك. هاي صاحبة الصخرة على ما يبدو، صاحبة الأرض. بحبوا محمد صلاح بشكل غير معقول، عامل عندهم عقدة. موجة غضب في لبنان من التونسية التيك توكر ضحى العريبي التي أثارت استياء واسعا بسبب طريقة حديثها وتصرفها داخل مزار حريصة قبل أن تنشر اعتذارا عبر إنستغرام.
1: عادي عريصة عريصة مزبوطة، هاي ما أنا مزبوطة. عادي
2: عادي لا حبيبي مش عادي عادي أبدا مش عادي.
0: الثنائي الموسيقي الفرنسي ترينكس، طبعا ثنائي موسيقي مشهور وعلى اليوتيوب له الكثير من المقاطع والمشاهدات، خطف الأنظار بنشرهما مقطعا غنائيا مصورا لأطفال من غزة، وقام الثنائي بمشاركة الأطفال العزف.

0: الموسيقى اللي بتسمعوها أضافوها الثنائي الموسيقي الفرنسي، حظيت بتفاعل واسع على منصات فرنسا والعالم، خصوصا أنه بشارك أطفال غزة تحديدا هذا المقطع. أخيرا الفنان المصري أحمد العوضي أثار الغضب في الشارع العربي عموما بعد تصريحات شبه بها النساء بالسيارات.
1: أنا بالنسبة لي العربية دي كانت عاملة إيه؟ سعادة غامرة. لما ربنا كرمني وركبت مرسيدس فحسيت إحساس سعيد جدا وأنا راكب مرسيدس، فاهم قصدي؟ تيجي تقول لي حبيت دي أكتر ولا دي؟ سؤال غلط.
0: أنا وقتها أثار موجة من الجدل عن حديثه طبعا الذي فهم على أنه لزوجته السابقة ياسمين عبد العزيز اللي حكى عنها سيارة لانسر، بس لما ركب المرسيدس شعر بالفرق الشاسع على رأيه. الأغنية إهداء لأطفالنا، لأطفال غزة تحديداً.

صباح الورد للشباب جميعا والصبايا اللي بسمعونا، لحسن خلاف ولا زهير الطيطي، محمد أبو مرخي، خليل الجندي، سامي الحلبي، كرم دودين، محمد عوني، حسين أبو زنيد، حمزة شامصطي، شو هالاسم يا حمزة، وصهيب حماد. وصباح لخليل الجندي وسامي الحلبي، مبروك المرسيدس الجديد 2025.

أسوأ على طيبة بالضبط زي لحمة الزغلول القاسية بكلامها رسالتها, بس طيبة بطعمها. أسيا برسالتها, مش أي حدا بيتلقى رسالة الزغلول صح. أبو أحمد وأم أحمد صباح الورد يا رغد رغد رغد أوكي رغد كريم رغدة ورغد بالإنجليزي أسميكم تتشابه. حسين أبو حسام بصبح على رائد سلامي من إذنا وبحي كل كل العمال اللي بيشتغلوا, يسعد صباحهم. طلال زيتاوي أهلا وسهلا إليك ولا بنز حمان من العطارة من صبح عليك يا أم الصادق, صباح الورد لأهلنا في العطارة. بنات مشغل أم محمد الخليلي بتصبح عليكم واحدة واحدة بعد انقطاع عن الشغل, الحمد لله على سلامة الجميع يا أم محمد. رياض صافي أغنية كاظم الساهر اللي كانت شو الأغنية سلام زيديني عشقا مرجع يا لهوي يا لهوي على أيام يا لهوي. بس نفسي أفهم هلا بصير عندي أنا فضول إيش اللي هي الأيام اللي يا لهوي شو كاين فيها أشياء وحب ومشاعر. أبو أحمد بقلكم بقلكم بحكي لكم يا سلام بزبطش عندي رسائل كتير وانت بتحط في أغاني لازم المستمعين بحبوا يسمعوها فشو أعمل. أنا بشعر إنه المستمعين بحبوا هاي الأغاني فلازم أسكت ها. مع السلامة.

هذا الكوبليه بعيده. اوكي بقولكم الادمان انواع، فمنها من طريق الاكل، ومنها عن طريق الشرب، ومنها عن طريق الشم، ومنها عن طريق السمع. احلى صباح قويه سترونج.

0: ميسرة ما فهمتش عليك، أنا مش فاهم رسالتينك الأخيرتين تقصد إيش بالضبط؟
1: اسمك أحلى الأسامي زي سكر فوق لساني.
0: أدهم الجاسر صباح متصالح كويس مع أمير الفريحات وبيسميه قائد الأركان، أركان أحلى صباح ولا شو بالضبط؟ ليندا صبحت مسطلي ونعساني ولكن عندها طبيخ، عليك بفنجان قهوة أو القهوة سريعة التحضير مع شوية منز حيمان مع شوية حليب الجنيدي ورح تصحصحي يا أم أحمد.

أبو زياد، ثريا، صبح على مرام، مرشد في بيت تمرين، صباح خاص على طبق من الحب يا أم محمد، سامح أبو عون، زمان عنك يا سامح. بتوقع نيفين اللي بتصبي على مصنع إبراهيم شحادة، ولدعاء ودينا، ولمعلم أبو عطا.

لها أغنية كمان نطلع السلام. سلام ملتهي، سلام مش معانا، سلام مع الأسف. اسماعيل الترابي صباح الورد. ليلى ذكرني وسلفتها، الله يسعد لي صباحكما، نموش على حدا من جنين مع أبو سمرة يا أحمد، إن شاء الله رحلة سعيدة. السندس بتقول أكثر من كاظم الساهر، طلعوا قديش أنا قديمة في الرسائل من أول البرنامج. ليندا صباح الورد لعائلتك الكريمة يا ليندا، ولإلك شخصيا. سامح عنده شكوى، هلأ بتخيل سامح أنه أحلى صباح صار مع الناس، عنده شكوى على زحمان، بقول بيضحكوا علينا زحمان، بيقول الوالد عنده دكان صغير بياخد منهم كرتونة للبيع بسرعة بتخلص. شو هالشكوى الحلوة هاي المبطنة، وقت اللي قرب صوري شو بقله لا فاضي. هلأ في لشيرين أغنية كنت ملتها، كنت أحكي لك عنها، إشي تعال اشرب الشاي العصرية وأبصر إيش، مش عارفة ولا إشي غير هالأغنية الكلمة. وقعت ورحت بغيب حسن، سمعتوا رسالة ولا ما سمعتوها؟ طنشتوا بتبعتوا بتطنشوا. سلامات ليث العوري. الوقت عم يمشي، عدنان الشعيبي ومحمد عبد العظيم ورفاقه ما شاء الله اللي جايبهم صايمين، وحطوا لي أغنية دمرتوني. شو اسم صفحة الأستاذ فياض فياض للمتابعة؟ أم عماد اسمها بالإنجليزي، بدك تكتبي فياض FAYY، فياض بالدال بالإد آخر شيء دال.

ليندا يا سلام بدها منك أغنية شيرين بعد البرنامج ترجع تحطها كاملة. شفت مش قلت لك؟ مش قلت لك؟ طبعا هو بهز براسه إنه no way مستحيل impossible. منصور شكرا على قلوب الحب. هلا منحط لك إذا عم بتشوفنا على رايا تي في كمان هلا فادي بحط لك كمشة قلوب حب مش قلب واحد. صباح الفل داليا مصبحة العرم الله يا رب سهل الطريق إن شاء الله لأنه بصراحة يعني الحواجز هالأيام مش مضمونة وفي فرض إغلاق من جانب الاحتلال بحجة العود العرش فما شعرفة أبو علي دياب بيقول أحلى صباح مع اللفة حول الرجاء الصالح حتى توصل رام الله. الله المعين. معلش معلش احنا موجودين على هاي الارض. امروات بتقول لي انه سندس وميمونة رفضات عزومتهن على الزغلول بدر شرب بدهم فرع برام الله اقرب وامن بدهم مش يطلعوا يا عيني عليهم. الله يصبرك يا جواد. ما في طلب اغاني في احلى صباح يا ابو جواد. يا جواد جواد ابو الجود. أحمد النبالي بيسأل كمان سؤال ليش الزغلول ما يفتح فرع في رام الله؟ لأنه من القدس. بيقول لي لا نابلس كتير ننقل له هاي الملاحظة ولا هي معيونك. المهم أم الصادق عندها مصادق خليف عمال في البيت عم بيشتغلوا فبتقولي مكيفين على أحلى صباح سلمين عليهم العمال اللي عند أم صادق شدولها الهمة ويشتغلوا صح. عمار الزوربة بيصبح علينا من منجرة الكرم أهلا وسهلا عشت الأسامي أسمرية سامر أريج الشعراوي ناصر شلبي نجاح نجاح رواجبي وبنات مشغل أبو ضياء باقي الحدا ليندا أنت لازم ليندا ليندا الثانية عنا ليندتين في البرنامج ترى مش خالصين منهم التنتين لا ليندا الأولى أم أحمد ولا ليندا أم إبراهيم. بتقول بدنا أغنية خدني على بلدي لنانسي حوا طيب إن شاء الله يا سندس ربنا بيفرجها وهاي الحواجز عانينا منها كتير لسنوات وطالما أنت تحت احتلال للأسف رح تعاني من هاي الظروف إلا لما ينتهي هذا الاحتلال إن شاء الله قريبا يا رب. الأهم شيء ما يحرمنا هذا الاحتلال نطلع ونتنقل ونروح ونيجي صح يا أم جهاد صارت محضرة الغداء يا ويلي يا ويلي على النار صار دوالي. نرجع للدوالي دوالي أم جهاد يبدو زاكي. أحكي لكم عن الدوالي. اللحمة مفروغ منها إذا أنت ماشي وصادفت أمامك ملحمة ومشاوي الزغلول في دير شرف ميل لا تهاب لا تتردد لا تحتار لا تحسبها مرتين خد لك كيلو 2 كيلو وتحديدا إذا بدك تاخد قص أو ريش يا السلام مع شوية بيضة هيك لحمة بيضة تحطها بين الدوالي الدسم واصل لوين للمغرب. حبات الرز في ناس بحبوا يعملوا الدوالي برز حبي طويلة بسمتي الضيافة بس في ناس بحبوه بالرز الحبة القصيرة كامولينو. صلصة الطماطم كمان الضيافة هاي لا غنى عنها طماطم مع دوالي خلطة متوارثة هي بالضبط مثل ما توارثنا الخلطة تبعت البن اللي بيعملها زحمان تواصلوا جيل بعد جيل من الجد للجد اللي بعده للأب للأولاد للشباب للطاقم الشباب اليوم اللي بدير زحمان في كل المحافظات وفي الأردن وفي البحرين بن زحمان في كل مكان في كل الثلاجات
في كل السوبر ماركتات، في كل المتاجر حاضرة جبنتهم، لبنتهم، حليبهم، سلطاتهم، فروت أبهم، لبن أبهم. الجنيدي بلا منافس. أكبر متجر، أكثر عروض، أكبر توفير في الشيني إكسترا. إكسترا توفير، إكسترا متعة، وإكسترا بضائع، وإكسترا تنظيم. نزلوا تطبيق شيني مي، وكمان نزلوا تطبيق بنك القاهرة عمان إذا إلكم حساب في البنك، وهناك تحكموا في حساباتكم كما تريدون يا شيرين. ويا ليلى اللي عم تطبخ شيرين دوالي، يا ريتو صحة وهنا اليوم. بس اعملي بوصيتنا الوصفة. ثم يأتي دور الجلي والحت والتنظيف والتلميع. سمارت سائل الجلي سمارت، أو إذا عندك جلاية قراص كوانتوم من البريق. كيف بس ماشيين صح، بس بدون ما تعصبوا. في النهايات أحيانا الناس نهاية الرحلة، نهاية البرنامج، نهاية الكلام بيبلش عصبوا. فادي ماضي الأطرش سلام معصب. نجوى الحمدان، إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين، أحدهما بجروح حرجة صباح اليوم جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يستهدف حوالي 56 دنما من أراضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون منها بذريعة اتخاذ وسائل أمنية. جيش الاحتلال يقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل بذريعة عيد العرش. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات واعتقالات، فيما داهمت عشرات المنازل واحتجزت سكانها وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم. المئات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة تزامنا مع عيد العرش اليهودي. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم أرضا زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله ويطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون ما ألحق أضرارا بالأشجار. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف يؤكد أن الوقت قد حان لضمان قيام الدولة الفلسطينية استنادا إلى القرارات والأطر الأممية الدولية المستقرة. نائب الرئيس الصيني هان تشينغ يدعو إلى إعادة القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان،
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد
12: طور عالمك.

0: أنا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. تسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم، احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحتك تبدأ من عادات صغيرة، لا تحتاج إلى تغيير حياتك بالكامل في يوم واحد. اختر عادة واحدة بسيطة مثل المشي قليلا كل يوم، أو شرب الماء بدل مشروب محلى، أو إضافة الخضروات إلى وجبة، وحافظ عليها حتى تصبح جزءا من روتينك.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين أحدهما بجروح حرجة صباح اليوم جرى قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتدي صباح اليوم على فتى يبلغ من العمر 17 عاما بالضرب المبرح خلال اقتحامها مدينة نابلس. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يستهدف حوالي 56 دونما من أراضي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون منها بذريعة اتخاذ وسائل أمنية. جيش الاحتلال يقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل بذريعة عيد العرش. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة تخللها مواجهات واعتقالات، فيما داهمت عشرات المنازل واحتجزت سكانها وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم. المئات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة تزامنا مع عيد العرش اليهودي. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم أرضا زراعية في قرية كفر مالك شرق رام الله ويطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون ما ألحق أضرارا بالأشجار. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف يؤكد أن الوقت قد حان لضمان قيام الدولة الفلسطينية استنادا إلى القرارات والأطر الأممية الدولية المستقرة. نائب الرئيس الصيني هان تشينغ يدعو إلى إعادة القضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن إلى المسار الصحيح المتمثل في حل الدولتين. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
9: يا أحلى منه.
4: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: تقول جولميت كروزيت في كتابها المعنون اختراع الشرق الأوسط بريطانيا والخليج العربي في عصر الإمبريالية العالمية والصادر عام 22/20/1000 ميلادي بأن النفط وقبل أن يصبح عنوانا رئيسيا في تاريخ الخليج العربي كانت هناك قصة أخرى، قصة الإمبراطورية البريطانية البائدة وكيف بنت نفوذها في المنطقة. في هذا الكتاب تعود الكاتبة إلى جذور فكرة الشرق الأوسط نفسها وتبحث في الطريقة التي امتد بها النفوذ البريطاني من الهند إلى الخليج ومناطقه الداخلية، ولا يركز الكتاب على النفط وحده، وهذه بطبيعة الحال نقطة مهمة لأنه يقدم أيضا الخلفية التي تساعدنا على فهم كيف أصبحت بريطانيا قوة مؤثرة في الخليج العربي قبل أن تتحول الثروة النفطية إلى محور التنافس العالمي. وتبدأ الحكاية مع شركة الهند الشرقية ثم تتوسع عبر التجارة والموانئ والاتفاقات والحروب وشبكات النفوذ وصولا إلى الطريقة التي يعيد بها تصور المنطقة وترتيب حدودها ومواقعها الجغرافية ومكانتها في السياسة الدولية، مما يجعل الكتاب ممتعا على المستوى الإذاعي لأنه لا يطرح العديد من الأسئلة فحسب، وإنما يدفعنا نحو سؤال استفزازي مهم: من سيطر على النفط في الخليج العربي؟ وكيف تشكلت البنى السياسية والاجتماعية التي جعلت السيطرة هذه ممكنة أصلا؟ ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن تاريخ المنطقة لم يكتب داخل حدودها وحدها، بل تشابكت تفاصيلها مع طموحات إمبراطورية بائدة امتدت عبر البحار. لذلك يمثل الكتاب مفتاحا لفهم الجذور البريطانية للنفوذ الغربي في الخليج العربي قبل أن يدخل النفط المشهد بقوة ويغير قواعد اللعبة. ومن هنا تصبح قصة الخليج العربي أكثر من قصة نفط، إنها قصة طرق وموانئ وحدود وتحالفات ومصالح تجارية مختلفة، إضافة إلى كونه قصة عالم يكتشف تفاصيل المنطقة وفق حاجاته المتغيرة. وهنا تتضح قيمة النفط في الخليج العربي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هو الله الله الله الله الله ربي ولا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أسألك بحق سورة ياسين وآياتها وكلماتها وبركاتها وأنوارها وأسرارها ومداد كلماتها.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك اللهم أن تجعل كل قضاء لي خيرا، وأسألك اللهم ما قضيت لي من خير أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

أغنيات الزمن الجميل

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال. أقوى الأفلام العالمية.
2: أنت محمد حسين.
3: ده لون محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية أف أم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب أوقاتكم سيداتي سادتي، هذا برنامج الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. المستوطنون يهاجمون منزل أمريكي في أبو فلاح و 47 عائلة تتشبث بالرأس الأحمر. الحي يؤكد تفهم الأمريكيين للمطالب الفلسطينية ويقول منفتحون على لقاء الرئيس عباس وتأجيل الانتخابات. قطاع غزة يستعد للانتخابات وسط جملة من التحديات. تل أبيب تجاهلت تحذيرا مصريا من 7 أكتوبر.
0: الواحدة الإخبارية على راية أف أم.
4: تفاصيل ملفات الواحدة الإخبارية تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: مساء الخير رامي لك ولكافة مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن الأسير قصي عليان من بلدة العيسوية في القدس يعيش ظروفا صحية صعبة في سجن جلبوع، إذ يعاني من مرض في الرئتين والربو وضيق في التنفس، مع فقدانه 16 كيلوغراما من وزنه فيما يمتلئ جسده بالدماميل. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا يستهدف أكثر من 56 دنما من أراضي كفر مالك شمال شرق رام الله، وإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون منها بذريعة اتخاذ وسائل أمنية. سلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من اليوم وحتى السبت القادم بحجة عيد العرش اليهودي. المستشارة القضائية لحكومة تل أبيب تأمر بإرجاء موعد تقديم العروض في العطاء الاستيطاني لمنطقة إيوان شرق القدس المحتلة لمدة شهر كامل، أي لما بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي. الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسئل سموتريتش يدعو لشن حرب شاملة ومباشرة في الضفة المحتلة وارتكاب ذات المجازر والجرائم التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة من أجل تفكيك السلطة الفلسطينية بشكل كامل على حد تعبيره. مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو يقدر أن يكلف إعادة بناء المدارس والجامعات المدمرة في قطاع غزة نحو 5 مليارات دولار، فيما تقدر إعادة إعمار القطاع بالكامل بنحو 80 مليار دولار. بنيامين نتنياهو ينفي التقرير الجديد الذي كشف عن تحذير قدمته مصر لإسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 بأيام. إيران تشدد على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة تمسكها بشروطها مقابل وقف الحرب. أخيرا، ارتفاع ديون القطاع الخاص في إسرائيل في الربع الثاني من هذا العام بنحو 3.6% ليصل إلى نحو 3 تريليونات شيكل، وسط زيادة في الاقتراض المصرفي لقطاع الأعمال الإسرائيلي ونمو متواصل في ديون الأسر. هكذا نصل إلى ختام الموجز. قرأت نجوى الحمدان. أما المزيد في الساعة القادمة أو معك رامي سمارة في الواحدة الإخبارية.
0: الواحدة الإخبارية.
4: مرحبا بكم من جديد. هاجم عشرات المستوطنين الليلة الماضية منزلا على أطراف خربة أبو فلاح شرق رام الله، وأضرموا النيران في عدد من المركبات. وقال المسن مصطفى زعتر لرايا إن المستوطنين هاجموا منزله الذي يقيم فيه مع زوجته ويقع على الأطراف الشرقية لأبو فلاح، ورغم أنه يحمل الجنسية الأمريكية ويضع علم الولايات المتحدة أمام منزله وعلى سطحه، إلا أن ذلك لم يحل دون تعرضه للهجوم كما قال لرايا.
3: فوضى وكايمة، حوالي 150 واحد من الشباب أبو فلاح، وذلك حوالي 150 واحد بس ذلك مسلحين، شردوا الشباب ووقفوا باب البوابة من كبلة، فهذلك نزلوا علينا من بين الشجر، نزلوا عبروا على الدار. احنا طبعا سكرنا حالنا وطاحوا، احرقوا 3 سيارات والتراكتور، واجوا الشباب فزعوا طفوا السيارات. طبعا 2 منهم رحن صوت البامج. انا في جوه الدار مسكر حالي، انا ساكن في اول ابو فلاح من شركه على الطريق المغير، عزفت ابو زعتر يسال وين مكانه كلك ويني، هذول لها موسم سركاتي ولا انت، هذول اللي طايح تحت امتي يحرقوه، هذول لا ممتلكات ولا ممتلكات غيري، في شيء عندهم هذا عيلة كل هذا لهذا كلها، هذول طايحين بدهم يهجدونا، لأن أولادي في أمريكا عندي حوالي 75 حفيد والولاد 11، وكلهم نادوا علي من هناك، ونادين على القنصلية والقنصلية حكت معي. في الليلة اتصلوا في الليلة بعد الحادث بنص ساعة بس. والله أنا حاطط العلم الأمريكي، أنا بحمل الجنسية الأمريكانية وزايد الفلسطينية. اتصل واحد قال بدي رقم باسبورتك وبس، وشو سووا معك؟ والله ما أنا متوقع من حدا لا من جوا ولا من برا، عمري 78 سنة أنا والمرأة لحالنا.
4: تواصل قوات الاحتلال فرض حصار شامل على خربة الراس الأحمر جنوب شرق طوباس بالأغوار الشمالية، وأحكمت قوات الاحتلال حصار القرية بإغلاق منفذها الوحيد وقطع كافة الخدمات الأساسية عن سكانها في إطار مخطط للتهجير ترفض الانصياع له عائلة القرية. ثائر بشارات من الراس الأحمر المحاصر.
6: والله الحصار بلش من 11 يوم صار التام يعني، ولا هو الشغل علينا من 3-4 أشهر يعني، من شهر 3 وهم ملشين بالطريق العسكري اللي بدعوا فيها أنا طريق عسكري، ثم بحشوا فندق يعني استولوا على الأراضي، مش طريق عسكري ولا شيء، هم بدعوا أنها منطقة عسكرية مغلقة وهي أرض زراعية خصبة، ساكنين في المنطقة ومربين ثروة الحيوانية 47 عائلة بتكونوا من 700 نفر. طبعا 11 يوم انقطع عن العالم كله، انعزلوا عن العالم من مرة، لا مي لا تمويه لا شعير للغنم لا أي شيء بيحتاج الإنسان، ما فيش هون شو بيعيشوا بمرمطة يعني. احنا لما بنضطر نمشي كيلتين مشي على رجلينا فنقطع الخندق، وإذا قدرت تقطعه، أنا إنسان حاولت أقطع الخندق لولا جاري أجا نتعني في يده، وأنا من ذو الاحتياجات الخاصة أنا ما بقدر أمشي يعني، أنا لما قطعته مشيت ارتميت على الأرض، لما سيارة بمنعك إذا كذبك بسيارة هون بأخذها، تراكتر بأخذه أي شيء، بالتالي سكر الطرق، لا سيارة تطلع ولا تراكتر يطلع، بش إيش برجلك يا دوب تقدر تقطع. منطقة البتيع الراس الأحمر محافظة طوباس قرية طمون يعني أراضي طمون وطوباس الشريعة 360 ألف دولار. منطقة البتيع بالذات هاي السلة الغذائية لفلسطين من زرع كل شيء فيه هون يعني احنا مربين ثروة حيوانية بس عندنا زراعة يعني احنا 47 عائلة بنشتغل في الثروة الحيوانية بس باقي السهول قدامنا في مزروع موز بلح عنب بزرعوا بطاطا بصل كل إشي بقترب بالك بنزرع هون ما يعني عدموها كل سنة الأراضي اللي زي اللي هون خضرة تبقى هسه فيش كلها الأرض حمراء قطعوا المي أي برميش بيشوفوك ما الدب بيجي بفرمه مع أنه معانا قرار من المحكمة تاعيتهم هاي اللي بدعونا محكمة عدم عليا معانا قرار أنه إن طريق وإن مي وإن كل شيء بس على الفاضي على الفاضي كذب كذب كله كذب علينا كله كذب على الورق الخندق حفر بلش وفيه من شهر ثلاث يعني قبل 11 يوم سكروا جاهز يعني جابوه من عين شبلي من مقصوم عين شبلي اللي بيقولوا عنه مقصوم عين شبلي لمنطقة الراس الأحمر لعند جبل جادر يعني هسه احنا قدامنا الخندق وخلفنا الجبل عمقه 3 متر الأرض كلها بدهم إياها إيش احنا طالعين بعدين طالعين نطلع منها هي أرضنا احنا مش جايين من بنغلاديش هاي أرضنا من ما خلقنا أبا عن جد وإحنا عايشين فيها بعدين هو لما بدعينا طريق عسكري هو مش لاقي طرق فيه طريق بدل الطريق مليون بس خلص ليش يعني اخطاء ضم الأراضي كلها يا رجل إن الأرض الواقع لو تشوف أنت أرض الواقع تنمخي الحديث مش زي الأرض الواقع والأراضي كلها الأراضي الخصبة مع آبار ارتوازية استولى عليها.
4: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إنه لمس تفهم المسؤولين الأمريكيين الذين التقى بهم أكثر من 4 مرات للمطالب التي كانت تقدمها الحركة والمتعلقة بمطالب الشعب الفلسطيني وضرورة إلزام الاحتلال بما يتم التوصل له من تفاهمات لوقف العدوان.
7: ندعو الآخرين إلى تطبيق هذه الخارطة وهو الحل الأمثل لأننا ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني القتل والتجويع والتشريد تصور الإنسان يبحث عن الماء لذلك ما زالت غزة تعاني آلامها وأحزانها بفقد أبنائها في كل يوم في كل يوم غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد والبيت تلو البيت والخيمة تلو الخيمة والناس الآن تبحث عن خيام ولذلك ما يحل هذا الإشكال هو الذهاب نحو تطبيق هذه خارطة الطريق التي وافقنا عليه. أنا شخصيا التقيت يعني الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي نحن شعب تحت الاحتلال نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهداف نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوق المشروع التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية وهذا هو مطلبنا وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث أنه يعني على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام ما سلوك الاحتلال الإسرائيلي لذلك كنا واضحين وصادقين إن كان في مطالبنا التي تخص غزة أو مطالبنا العامة للشعب الفلسطيني في حقوقه السياسية المشروعة كنا نلمس حالة التفهم والبعد الإنساني والبعد السياسي وحتى هم قالوا بعد اللقاءات أثنوا على هذه اللقاءات ووصفوها بالإيجابية وصفوها بأننا كنا صرحاء وكنا صادقين وكل هذا الأمر ولذلك هم مطالبون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الذي هو محور الشر ومحور عدم الاستقرار في المنطقة الاحتلال الإسرائيلي هو بوابة الشرور وهو بوابة الآلام وهو بوابة عدم استقرار المنطقة وهذا هو مطلوب من الأسرة الدولية بالكامل حتى تقوم بمسؤولياتها الكاملة، وليس فقط مجرد الكلمات والحديث وربما حتى تصل إلى درجة البكائيات. العالم اليوم مطالب بشكل كبير لأن ينحى هذا المنحى. سمعنا تفهما وثناء وفي السر والعلن، هذا ما يريده شعبنا، وما نريده هو بشكل واضح هو أفعال عملية حقيقية للأمن.
4: وفي مقابلة مع التلفزيون العربي دعا الحي الرئيس محمود عباس إلى لقاء لوضع أسس برنامج وطني وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام لمواجهة التحديات التي تعصف بالشعب الفلسطيني، وأضاف أن حماس مستعدة للتعامل مع كافة الاحتمالات المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي سواء من حيث الإجراء أو الإرجاء.
7: أعلننا التوافق للوصول إلى ائتلاف وطني انتخاب للانتخابات، التحالف الوطني للدخول للانتخابات، وتقريبا في عديد من الفصائل الفلسطينية وأيضا الشخصيات الوطنية التي وافقت عليه، ونحن اليوم نجهز لإعداد القوائم لهذا التحالف الذي سندخل فيه الانتخابات. وكان من طموحنا وما زال أن يكون هذه الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والمجلس الوطني بوابة لتركيز وتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كوحدة سياسية وجغرافية. هذا ما كنا نريده. أما الآن الحديث عن التأجيل وعدم التأجيل، نحن نقول بعيدا عن التأجيل وعدم، نحن جاهزون بالمناسبة بالائتلاف التحالف الوطني بشكل كامل، وهذا التحالف مفتوح لكل القوى، بل احنا طرحنا أكثر من ذلك. نحن طرحنا ائتلاف وطني لكل الفصائل، حماس وفتح والجهاد والشعب وكل الفصائل الفلسطينية بلا استثناء، والشخصيات الوطنية والفعاليات الوطنية قائمة واحدة، ونذهب لاستفتاء للشعب الفلسطيني عليها بلا استثناء، لكن يعني بعض القوى والفصائل الفلسطينية لا ترى ذلك. ومن هنا أنا أقول اليوم ومن عبر تلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو مازن من موقعه، يا أخ أبو مازن أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة لوضع أسس لبرنامج وطني ووحدة وطنية حقيقية نواجه فيها التحديات التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. يعقب ذلك مباشرة أن نجلس كل الفصائل الفلسطينية والأمناء العامون لوضع الترتيبات الكاملة لإعادة بناء المنظومة الوطنية والمؤسسات الوطنية ومنظومة البرنامج الوطني المتكامل الذي يعني يفي بحقوق شعبنا الفلسطيني. تؤجل لا تؤجل، نحن جاهزون للتعامل مع كل السيناريوهات، لكن إذا لم تؤجل فنحن ذاهبون ونمد أيدينا لكل المكونات الفلسطينية، والتحالف الذي اتفقنا عليه مفتوح للجميع. إذا أجلت الانتخابات الفلسطينية يجب أن يكون تأجيلها مدخلا واضحا لترتيب البيت الفلسطيني من الغد، وليس فقط أشغلنا حالنا سنة شهور ثم تؤجل لسبب أو لآخر وتنتهي الحالة الفلسطينية إلى ما هي عليه.
4: قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة جميل الخالدي إن الوضع الأمني يمثل التحدي الأبرز أمام إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وفي مقابلة مع رايا أوضح الخالدي أن اللجنة قررت الاعتماد على السجل المدني في إثبات هويات المواطنين خلال الاقتراع.
8: منذ أن صدر المسلوم الرئاسي لتنظيم هذه الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في 28 من نوفمبر القادم، وضعت اللجنة جدولا زمنيا يتضمن كافة المراحل الانتخابية لهذه العملية، ابتداء من تحديد السجل الانتخابي وانتهاء بيوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج. بالتأكيد هذه المراحل العملية يعني تختلف في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية بحكم الظرف الصعب الأمني الذي يعني شهدته قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بتدمير البنية التحتية، مما استدعانا في ضفة قطاع غزة يعني عدم تحديث السجل الانتخابي بخلاف ما حدث في الضفة الغربية تحديث السجل الانتخابي لأسباب عديدة، هي أولا البنية التحتية المدمرة التي يعني تتضمن المدارس التي نستخدمها كمراكز اختراع وتسجيل. لم تكن هناك بنية تحتية بمعنى المدارس أو أبنية جاهزة لاستقبال الإخوة الناخبين الذين يريدون تحديث سجلهم الانتخابي أو تحديث تسجيلهم في السجل الانتخابي. هذه أول العقبات التي واجهناها، ولكن اضطرنا الأمر هذا الأمر إلى استخدام أو الاعتماد على السجل المدني بدلا من السجل الانتخابي. المعوقات كثيرة وهائلة جدا في كل ما يتعلق بأي تفصيل من تفاصيل هذه العملية الانتخابية، كما هو متعلق بأي تفاصيل من تفاصيل الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. نحن نتحدث عن مراكز مدمرة، أبنية مدمرة، نتحدث عن صعوبة وصول المواد الانتخابية إلى قطاع غزة، نتحدث عن صعوبة حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، خاصة يعني البعثات الدولية التي يتوقع أن تراقب، أن تكون يعني هيئات مراقبة دولية على هذه الانتخابات يتم منعها من الوصول إلى قطاع غزة. لكن رغم هذه التحديات الكبيرة يعني لدينا البدائل الأخرى التي يعني تضمن إجراء الانتخابات بالطرق المعقولة والمقبولة، خاصة ما يتعلق بالمواد الانتخابية. لدينا البدائل لها في قطاع غزة، ما يتعلق بمراكز التسجيل المدمرة لدينا البدائل، إما في يعني أبنية مهدمة جزئيا أو خيام سنقوم يعني بإنشائها لهذا الغرض، سواء للتسجيل أو عفوا الاختراع، تحديدا الاختراع. ولكن لن تحول هذه العوامل يعني الصعبة دون إجراء هذه الانتخابات من ناحية فنية ولوجستية. اللجنة جاهزة لإجراء هذه الانتخابات حسب الجدول الزمني. بدأنا بالأمس باستقبال فتح باب الترشح مدة 12 يوم لاستقبال القوائم الانتخابية المرشحة سواء حزبية أو مستقلة. كما ذكرت حضرتك أنه يعني بالفعل تم تسجيل 6 قوائم انتخابية بالأمس. حسب ما نراه من حراك في الشارع في قطاع غزة واتصالات واستفسارات من العديد من إخوة مواطنين، بعتقد أن هناك سيكون عدد أكبر من القوائم التي ستسجل قادما إن شاء الله. لكن بصراحة التحدي الرئيسي في قطاع غزة هو الوضع الأمني المربك والخطير، الذي يعني يتساءل الناس جميعهم كيف ستجرى انتخابات بظل يعني تصعيد إسرائيلي واضح على مدار الساعة في قطاع غزة، القصف والشهداء على مدار الساعة. وبالتالي هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه لجنة الانتخابات المركزية وكذلك المرشحون والناخبون.
4: نعم.
8: هم يتمنوا أن يكون هناك يعني أجواء أو بيئة أمنية صالحة ويعني تساعد على إجراء هذه الانتخابات في ظل هذه الأوضاع المتوترة.
4: أستاذ جميل الخالدي، بخلاف التهديدات التي يعني يسأل عنها الاحتلال، هنالك حاجة أيضا لتوفير الأمن داخليا في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، إن كان في يوم الاقتراع أو فيما يسبق ذلك. هذا ربما يشكل تحديا آخر.
8: صحيح، ولكن احنا عندنا تجربة في انتخابات البلدية التي جرت المحلية التي جرت في مدينة دير البلح في أبريل الماضي. كان هناك تعاون من كافة يعني أطراف العلاقة في قطاع غزة، كل من يعني من له علاقة في هذا الجانب سواء لجنة انتخابات أو حتى شركات خاصة لوجستية أو حتى إخوة مسؤولين عن الأمن في غزة، الجميع ساهم بقدر ممكن في إحلال يعني أو في توفير أجواء أمنية ساعدت بالفعل يوم الانتخابات في المضي في هذا الجانب. نعتقد أنه الآن أيضا موضوع التدخل الأمني في داخل مراكز الاقتراع هو أصلا بحسب القانون يمنع على رجال الأمن الدخول إلى تلك المراكز، هي تكون خارج نطاق أو خارج حدود مراكز الاقتراع بأمتار بعيدة. لذلك نعتقد أنه هذا الجانب يعني متوفر، وبالتوافق مع كما ذكرت مع كافة الأطراف يتم ضمان هذا العمل الانتخابية. إنما العامل الأخطر هو بالفعل هو العامل الأمني الخارجي الذي يهدد يعني مسيرة حياة المواطنين على كافة المستويات في قطاع غزة.
4: السجل المدني الذي تم اعتماده أستاذ جميل الخالدي إلى أي حد هو محدث؟
8: أيضا السجل المدني هو يعني استلمنا من وزارة الداخلية، تم تحويله إلى يعني قسم أو دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الانتخابات المركزية تم تنقيحه وتم معالجته ليصبح جاهزا يعني استقبال الإخوة المواطنين حسب الهوية. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تكرار على سبيل المثال في هذا السجل المدني. أيضا نعتقد أنه بإمكان الإخوة المواطنين يوم الاقتراع الاستعانة بالهوية الشخصية، وبالتالي هناك مراقبين وهناك حبر انتخابي يعني يعزز عملية أو ضمان عملية عدم تكرار أو ازدواج التصويت في هذه الحالة. أعتقد أنه أيضا القوائم الانتخابية سواء حزبية أو مستقلة قد تكون حصلت على السجل المدني بالتواصل مع المسؤولين في قطاع غزة من أجل ضمان يعني صلاحية هذا السجل. أنا أعتقد الضابط الوحيد في هذه الحالة هو معالجة مجلس الانتخابات للسجل المدني بحيث يكون عدم تكرار في هذا الجانب. هناك تقريبا 1,250,000 ناخب في قطاع غزة حسب هذا السجل المدني، هم مؤهلين للتصويت، هم فوق 18 عام. يعني نهيد بكافة الأخوة المواطنين يعني المصارعة إلى يعني ممارس حقهم في الاقتراع والتوجه إلى صناديق الاقتراع. نتمنى أن تكون هناك نسبة إقبال عالية جدا.
4: هذا في 28 من الشهر القادم. نشكرك جزيلا الأستاذ جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة. كشفت مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية أن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار دولة الاحتلال سرا قبل 11 يوما من عمليات 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، وحذر من أن حماس تبدو في طور الاستعداد لهجوم كبير. وبحسب تحقيق للمجلة فقد وصل كامل إلى تل أبيب في إطار مهمة خاصة استمرت ل67 دقيقة فقط، نقل فيها رسالة مفادها أن غزة ستنفجر في وجه إسرائيل إذا لم تغير نهجها، داعيا إياها إلى تغيير سياساتها تجاه القطاع وتقديم تسهيلات اقتصادية. لكن التحقيق يؤكد أن التحذير المصري لم يتضمن موعدا محددا لهجوم محتمل أو هدفا بعينه أو معلومات بشأن كيفية تنفيذه، ولم يقدم صورة عن هجوم واسع النطاق على غرار ما شنته حماس في 7 من أكتوبر. على مقربة من ذلك، أكد ضابط سابق في استخبارات جيش الاحتلال أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى مجموعة من التحذيرات قبل 7 من أكتوبر لكنه لم يتخذ أي إجراءات. ووصف هذا الضابط نتنياهو بأنه متعجر في طريقة تعامله مع القضية، وهذا ما ذهب إليه الدكتور محمد مصلح أستاذ العلوم السياسية في غزة، مضيفا في مقابلة مع رايا أن نتنياهو تصرف وفق تقديرات خاطئة لحجم قوة حماس.
9: إيش بالإشكالية في عقلية نتنياهو؟ يعني النظام الأمني الإسرائيلي نظام يعني بعد واضح جدا إنه أخبر نتنياهو بالحدث، وإنه اعتراف مكتب نتنياهو إنه لم يتلقى المعلومة مباشرة من عباس، لا يعني إنه لم تصلهم، لا هي وصلت هذه المعلومات لمكتب نتنياهو. نتنياهو كيف استقبل المعلومات هذه الإشكالية وكيف تعامل معها؟ هل في إشكالية في فجوة كبيرة بين تفكير وتحليل نتنياهو للمعلومات وبين المستويات الأخرى العسكرية والأمنية؟ نتنياهو بحكم يعني غروره وعجرفته بالتأكيد يعني وعنده تحيز مسبق معرفي إنه حماس غير قادرة على أن تقوم بهذا الهجوم، وإنه حماس غير معنية بهذا الهجوم. وهذا يفسر إنه في اجتماعات قبل 7 أكتوبر، اجتماع في 27، اجتماع في 1 أكتوبر، واضح جدا كان نتنياهو يصدر تعليمات باحتواء قطاع غزة وعدم الانجراء إلى معركة واسعة بسببين. أولا هو كان بتعامل مع ملف تطبيع بأولوية كبيرة جدا، وكان هو بركز على ملف إيران أكثر من ملف قطاع غزة، كان معني بهذا الملف أكثر من ملف قطاع غزة، إضافة أنه كان مشغول بملف الداخل الصراعات الداخلية على النظام وطبيعة النظام داخل إسرائيل. فهو كان معني يعني بملف غزة يعني كجبهة أو كان يعني أو لم يقتنع أنه ممكن يكون هناك في معركة مع حماس في غزة، حتى لأنه كان في تلك الفترة صدر بإعطاء يعني زونات عمل عمال لقطاع العمال من قطاع غزة تدخل داخل الكيان الإسرائيلي. هذا يفسر الفجوة الكبيرة ما بين تفكير نتنياهو وبين تفكير الأجهزة الأمنية. لذلك في رأيي أنه هناك إشكاليات، يعني إشكالية كبيرة جدا، أنه التحيز المعرفي أو الإدراك المسبق لأنه كما حدث في 73 أكتوبر أنه السادات غير قادر على أن يقوم بالحرب، وأنه غير معنى، وأنه يعني أكثر من أنه العرب بشكل عام ندخلين على مواجهة إسرائيل. فكيف يعني إذا كان إدراك التحيز هذا موجود مع مصر فكيف سيكون مع حماس؟ يبدو أنه نتنياهو يعني وقع في هذا الفخ وهذه المصيدة. إضافة أنه في رأيي أنه يعني تسريب المعلومات، تلك المعلومات يعني أولا يعني نقل هذه المعلومات سواء الإماراتيين أو المصريين، وأيضا يعني ضجت زل عمل وصفنا أبو زيد بأنه كان مصير وغازي حمد كلاد يعني تواصل معه، وهذا هذا المسلسل كبير جدا. في الوقت أيضا اللي كمان حماس لم تذكر أي أو لم تعلق على هذا الموضوع، يبدو هناك في شيء ما يعني مقصود اتجاه يعني بين قوسين محاولة يعني إسقاط نتنياهو أو التلاعب في الشأن الداخلي بشكل أو بآخر. هذه نقطة يعني يجب تكون واضحة جدا أمامنا في هذه يعني المرحلة. المسألة الأخرى التوقيت، هذا التوقيت يعني جاء في مرحلة

0: تعتبر في تشكيل لجان تحقيق تنظر فيما حدث ما بعد 7 أكتوبر.
1: شوف نتنياهو حتى الآن لم يجرؤ على إصدار تشكيل لجنة مستقلة في هذا الموضوع. لا ندرك حجم طورته أو تقصيره في هذه المسألة ومسيرته في هذه القضية. المسألة الأخرى هذا السلاح أعطي بيد إذا نقول أكثر واحد كنت يستخدم الآن ضد كان لانوساع يعني الآن صراحة قيادات من يقود إسرائيل من أولى من أمن من أقدر كفاءة ليست باب التخوين بين يعني هم يعني لم يظهر تخوين في المسألة لكن يظهر يعني ما يظهر الآن هو أنه عدم كفاءة نتنياهو في هذه المرحلة أو في المرحلة السابقة أو في التعامل مع 7 أكتوبر. وهذا السلاح يعني أصبح في يد إذن كوت ويستخدمه بشكل كبير جدا. وهذا ما يفسر أنه يعني حجم تأثير هذا الموضوع على نتنياهو استخدامه كورقة كسلاح أو كورقة انتخابية لصالح المعارضة. واضح جدا أنه يعني أسامة حماس أيضا يبرر ذلك. يعني تقول حماس لو بدأت تفسر وتوضح سوف يستخدم نتنياهو وسوف يجري الموضوع نتنياهو أنه حماسية من تلعب بهذا الوضع أو هذا الملف أو هذه المعلومات وتسريبها. إضافة يعني في دقائق يعني ليس الآن مش وقت الحديث فيها يعني علاقة الصمار بالطيار دحلان وراء لو أيضا تباع في هذا الموضوع أو هويت في هذه القصة لم ندخل في هذا الموضوع. لكن يبدو لي أنه نتنياهو سقط في الطخ وأنه تعامل مع تحذير عباس باسم المخابرات المصرية نوع من الابتزاز السياسي لتحسين الشروط المفاوضات الوسطاء مع بين إسرائيل وبين حماس.
0: شكرا جزيلا الدكتور محمد مصلح أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من غزة. نصل بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية الواحد الإخباري قدمناه لحضراتكم من رياف أمن. نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. في أمان الله.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

0: معتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية.

0: خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل. نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا البيك.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
3: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
2: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
3: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
2: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية FM. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال. أقوى الأفلام العالمية.
2: أنت محمد حسين؟
3: دلول محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيلة شهداء الإبادة إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف أن الأسير قصي عليان من سكان بلدة العسوية في القدس المحتلة يعاني ظروفا صحية صعبة في سجن جلبوع الذي يقضي فيه حكما بالسجن مدته 14 عاما ونصف العام. أكثر من 1000 مستوطن بحماية الاحتلال يقتحمون باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم عبر باب المغاربة في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط انتهاكات متواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى تمثلت بإدخال القرابين النباتية إلى باحاته، فيما أكدت منصات جماعة الهيكل أن شرطة الاحتلال لم تمنع إدخالها. قوات الاحتلال تمنع ظهر اليوم مشيعين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجنازة في ظل القيود المشددة التي تفرضها على أبواب المسجد بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. سلطات الاحتلال تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل بذريعة عيد العرش. وسائل إعلام رسمية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قوله اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
7: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. تسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تكشف أن الأسير قصي عليان من سكان بلدة العسوية في القدس المحتلة يعاني ظروفا صحية صعبة في سجن جلبوع الذي يقضي فيه حكما بالسجن مدته 14 عاما ونصف العام. أكثر من 1000 مستوطن بحماية الاحتلال يقتحمون باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم عبر باب المغاربة في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، وسط انتهاكات متواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى تمثلت بإدخال القرابين النباتية إلى باحاته، فيما أكدت منصات جماعة الهيكل أن شرطة الاحتلال لم تمنع إدخالها. قوات الاحتلال تمنع ظهر اليوم مشيعين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجنازة في ظل القيود المشددة التي تفرضها على أبواب المسجد بالتزامن مع ما يسمى عيد العرش اليهودي. سلطات الاحتلال تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم السبت المقبل بذريعة عيد العرش. وسائل إعلام رسمية تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قوله اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
9: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
10: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
11: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
12: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلأ في برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطول عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. رح نكون معكم بأخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم، أخبار يعني أول مرة بتسمعوها، أخبار رح تتفاجئوا منها، وأخبار كمان رح تسليكم لمدة ساعة كاملة وإنتوا في الطريق.

وطبعا تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، اذا كنتوا في الجنوب واريحة والاغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. العطر العاشق. اليوم بداية اسبوع جديدة، فبنتمنى لكم اسبوع مليان انجازات وبحمل لكم كل الخير، وان شاء الله انكم بتحققوا كل شيء بدكم اياه بهذا الاسبوع. خليكم معنا في حلقة كاملة رح تسمعوا فيها اخبار حلوة وكمان اغاني حلوة. ونبلش في أولى أخبارنا لهذا اليوم. في اليابان تحديدا بحكي لكم إنه النوم في الشغل مش دايما عيب. بانوراما راجع. تخيلوا تكونوا باجتماع بالشغل وفجأة زميلك يحط راسه وينام بدل ما المدير يبهدله، ممكن الموضوع ما يكون غريب لهي الدرجة. في اليابان في ظاهرة ثقافية اسمها إنيموري، وبتعني بشكل تقريبي النوم أثناء الحضور، والمقصود فيها أنه الشخص ممكن يغفو لفترة قصيرة في الشغل أو في خلال الاجتماع أو حتى في أماكن عامة من دون ما ينظر له بالضرورة على أنه شخص كسول أو حتى غير ملتزم. السبب أن النوم القصير أحيانا ممكن يفهم على أنه نتيجة للإرهاق، خصوصا مع ثقافة العمل وساعات العمل الطويلة الموجودة في المجتمع الياباني. لكن طبعا مش معناها انه الموظف عنده تصريح ينام طول الدوام، الموضوع بيعتمد على المكان والموقف، وفي فرق بين غفوة قصيرة وبين النوم بشكل يعيق العمل. والطريف انه الفكرة بتكشف اختلاف العادات بين المجتمعات، اشي ممكن يكون محرج جدا عنا ممكن ينظر له في سياق معين باليابان بطريقة مختلفة تماما. فيعني اذا شفت واحد نايم بالشغل ما تستعجل بالحكم عليه، يمكن يكون بده ياخد قيلولة صغيرة.

ونروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم إنه إضاءة غرفتك ممكن بتأثر على قلبك. إذا كنت من الناس اللي بيناموا والغرفة مضوية أو عندك شاشة أو لمبة شغالة طول الليل، فالدراسة هاي ممكن أو حتى أكيد تهمك. في دراسة أمريكية شارك فيها أكثر من 11 ألف شخص تابعت تعرضهم للإضاءة خلال الليل، وبعد حوالي 3 سنوات فحص الباحثين حكوا إنه قلوبهم بالرنين المغناطيسي طبعا فحصوهم، والنتيجة كانت لافتة إنه الأشخاص اللي كانوا بتعرضوا بشكل مستمر لإضاءة بالليل لدرجة إنها ممكن تأثر على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، فظهرت عندهم تغيرات في شكل ووظيفة القلب، منها زيادة بسماكة جدار إحدى حجرات القلب، ومعها ضعف بقدرة عضلية القلب على الانقباض. والباحثين بيوضحوا أن هاي التغيرات ممكن تكون جزء من استجابة الجسم للضغط، ومع الوقت ممكن ترتبط بمشاكل في القلب. والنصيحة بسيطة جدا، حاولوا تخلي غرفة النوم عندكم عتمة قدر الإمكان، واستخدموا إضاءة خافتة إذا احتجتوها، وسكروا أو غطي أضواء أو الأجهزة الإلكترونية. فيعني قبل ما تنام الليل طفي اللمبة وخلي قلبك كمان يرتاح معك مش بس جسمك.

بنروح لكمان خبر بحكي لكم إنه عيونكم ما بتشوف الصورة زي الكاميرا. إحنا بالعادة بنتخيل إنه العين زي الكاميرا بتصور اللي قدامها وبعدين الدماغ بيشوف الصورة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. العين بتستقبل الضوء عن طريق خلايا متخصصة موجودة داخل الشبكية وبتحول المعلومات الضوئية لإشارات عصبية، وبعدها بتنتقل هاي الإشارات للدماغ وهناك بتم تفسيرها عشان نقدر نشوف الأشخاص والأشياء والألوان والحركة. والأغرب إنه الدماغ مش بس بعرض الصورة اللي وصلت من العين، لكنه كمان بفسر المعلومات وبيستخدم السياق والخبرات السابقة عشان يفهم ويشوف شو اللي قدامه. وعشان هيك بتصير معنا أحيانا الخداع البصرية، ممكن تشوف لون أو شكل بطريقة معينة وبعد ما تعرف المعلومة الحقيقية بتكتشف أن عيونك كانت بتستقبل نفس الصورة لكن دماغك كان بفسرها بطريقة مختلفة. فيعني باختصار احنا ما منشوف العالم بعينينا لحالها، العين بتجمع المعلومات والدماغ هو اللي بيبني الصورة اللي احنا منشوفها في الآخر.

0: هلا خلونا نروح لفاصل قصير وبنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
6: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7/1. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8:00 صباحاً و4:00 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمة التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في بانوراما رايا في أخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم. ونروح لكمان خبر فن بزبدة الفول السوداني. ومن عالم الفن معنا اليوم خبر ممكن يخليكم تطلعوا بلوحة وتفكروا هو إحنا في معرض فني ولا في المطبخ. في فنان هولندي قرر يستخدم زبدة الفول السوداني كجزء من عمل فني بدل الألوان والمواد التقليدية. والفكرة طبعا مش إنه الفنان نسي يشتري ألوان، وإنما هو نوع من الفن غير التقليدي اللي بيحاول يستخدم فيه مواد من الحياة اليومية بطريقة مختلفة تماما. يعني بدل ما نشوف لوحة مرسومة بالزيت أو الأكريليك، ممكن تلاقي مادة بتحطها عادة على الخبز صارت جزء من عمل فني. فواضح أنه عالم الفن كل يوم بفاجئنا بفكرة أغرب من اللي قبلها، ويمكن المرة الجاية نشوف معرض كامل مصنوع من مواد موجودة في المطبخ. بس بالنهاية إذا شفتوا زبدة الفول السوداني بالتلاجة ما تستعجلوا وتأكلوها، يمكن تكون تحفة فنية أنت لسه مش عارفها.

جسمك بغير الجلد باستمرار. بانوراما رايا. إنه الجلد اللي على جسمنا مش ثابت، جسم الإنسان طول الوقت بيتخلص من خلايا جلد قديمة وبيستبدلها بخلايا جديدة، وإحنا غالبا ما منحس بهاي العملية أبدا. الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وطبقته الخارجية بتتعرض باستمرار للاحتكاك والشمس والعوامل الموجودة حوالينا، وعشان هيك خلاياه بتتجدد بشكل مستمر. والغريب إنه خلال اليوم العادي جسمنا بيتخلص من ملايين الخلايا الجلدية الميتة من غير ما ننتبه، وهاي الخلايا بتكون جزء من الغبار الموجود حوالينا، وبالإضافة طبعا لمصادر تانية كتير للغبار الموجودة برا البيت. بس المهم نعرف انه الجسم ما بيغير جلده مرة واحدة، وانما العملية بتصير تدريجا خلال خلايا قديمة بتوصل لسطح الجلد وبتنفصل، وبنفس الوقت خلايا جديدة بتتحرك للأعلى وبتحل محلها. فيعني بكل بساطة وانت قاعد بتسمعنا هلأ، جسمك شغال 24 ساعة على تجديد الجلد وصيانته من غير ما انت تحتاج تعمل اي اشي تتحرك عشانه.

المستنقع والهدف فيه ما تغرق. تخيلوا معي سباق رياضي، لكن بدل المضمار في مستنقع مليان مياه وطين. في ويلز في بريطانيا في فعالية غريبة اسمها بطولة العالم للغطس في المستنقعات. المشاركين بدخلوا قناة مليانة بالمي وبيحاولوا قطع مسافة تقارب 110 أمتار بأسرع وقت ممكن. لكن الموضوع مش سباحة عادية، المتسابقين بيستخدموا أنبوب للتنفس وزعانف للقدمين وبشقوا طريقهم داخل هاي المي وسط تشجيع الجمهور. والأغرب أنه هاي المسابقة تحولت لفعالية سنوية بتستقطب أشخاص من أماكن مختلفة، وكل واحد منهم بيحاول تسجيل أسرع زمن ممكن. يعني إذا كنت متعود تشوف سباقات الجري والسباحة وركوب الدراجات عندهم في بريطانيا خيار رابع، انزل على المستنقع وشوف إذا بتوصل للنهاية. والسؤال الأهم، هل الجائزة بتستاهل إنك تطلع من السباق وإنت مش عارف لون أواعيك كلها من كترة الطين ولا لا؟

ليش ما منحس بالأرض وهي بتدور؟ تعرفوا أن الأرض بتدور حول نفسها بسرعة كبيرة جدا أنه بنفس الوقت بتحرك حول الشمس. طيب إذا إحنا عايشين على كوكب عم يتحرك بهاي السرعة ليش ما منحس فيه؟ السبب ببساطة أنه إحنا وكل إشي حوالينا بنتحرك مع الأرض بنفس الحركة تقريبا، يعني المباني والسيارات والبحر والغلاف الجوي وحتى إحنا كلنا جزء من النظام نفسه. تخيل أنك راكب طيارة بتحلق بسرعة ثابتة وإنت قاعد في مقعدك، ممكن تشرب قهوتك وتمشي داخل الطيارة بشكل طبيعي وما تحس أنها بتتحرك بسرعة مئات الكيلومترات بالساعة. اللي بتحسه عادة هو التغير المفاجئ بالسرعة أو الاتجاه زي الإقلاع أو الهبوط أو حتى المطبات الهوائية. الفكرة بتنطبق على الأرض، دورانها مستمر ومنتظم وإحنا بنتحرك معها، عشان هيك ما منحس بالسرعة نفسها. والأحلى من هيك أنه الغلاف الجوي كمان بيتحرك مع الأرض، وعشان هيك ما في رياح هائلة مستمرة بسبب دوران الكوكب نفسه. يعني وإحنا قاعدين هلأ بنحكي وبنسمع بعض وإحنا فعليا بنكون مسافرين مع الأرض في الفضاء، بس لأنه حركتنا بتكون منتظمة أجسامنا ما بتحس في هاي الحركة.

أحلى خبر من الدنمارك، كعكة عيد الميلاد عندهم إلها طقس غريب. بانوراما راجع. في الدنمارك في تقليد قديم وطريف مرتبط بأعياد الميلاد وخصوصا عند الأطفال. بعض العائلات هناك بتحضر نوع من كعك أعياد الميلاد على شكل شخص وبكون مزين بالحلويات والسكريات وبسموه أحيانا بكعكة الرجل. والجزء الغريب بيجي وقت الاحتفال، لأنه بعد ما يحضروا الكعكة ويحطوها قدام الأطفال ممكن يعملوا أنه يقطعوها من الرأس أو من الطرف، وكأنهم فعليا بيقطعوا مجسم شخص. طبعا ما في إشي مخيف بالموضوع، بالعكس هي عادة احتفالية قديمة والأطفال غالبا بيكونوا أكتر ناس مستمتعين فيها، خصوصا لما يعرفوا أنه نهاية الشخص المصنوع من الكعك هي بس للأكل. والتقليد مش موجود عند كل الدنماركيين بنفس الشكل، لكنه من العادات الطريفة اللي ممكن تلاقيها في بعض احتفالات أعياد الميلاد هناك. يعني إحنا متعودين على كعكة عليها شموع ونغني لصاحب عيد الميلاد، لكن في الدنمارك ممكن تلاقي كعكة على شكل إنسان، وأول إشي يصير فيها هو إنهم يقطعوها.

0: كانت كوكا كولا بتحتوي على الكوكايين ولا لا؟
1: بانوراما راجع.
0: في واحدة من أشهر المعلومات الغريبة المرتبطة بكوكا كولا وهي قصة الكوكاكيين، فهل فعلا كانت موجودة بالمشروب أو لا؟ المعلومات طبعا أو المعلومة لها أساس تاريخي. لما اخترع الصيدلي الأمريكي جون ستيث المشروب في القرن 19، كانت تركيبته الأولى بتحتوي على مستخلص من أوراق نبات الكوكا، وهو النبات اللي يستخرج منه الكوكايين. والأغرب أنه في هذاك الوقت الكوكايين كان قانوني وموجود في بعض المستحضرات الطبية حتى، وما كان التعامل معه زي اليوم. لكن مع مرور الوقت تغيرت تركيبة هذا المشروب، وبحسب الروايات التاريخية فتم إزالة الكوكايين من الكوكاكولا بشكل كامل. وبحلول عام 1929 بطل هذا المشروب بيحتوي على أي من الكوكايين. يعني لما تسمع حدا بيحكي كوكاكولا فيها كوكايين، القصة بيكون لها جذور تاريخية فعلا، لكن الكولا اللي بنشربها اليوم ما فيها أي إشي له علاقة بالكوكايين. والطريف حتى أنه حتى اسم كوكاكولا نفسه مرتبط بمكونين كانوا اثنين موجودين بالتركيبة الأصلية، اللي هم أوراق الكوكا وحتى جوز الكوكا.

وإذن هيك مستمعينا ومتابعينا منكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله أنه كانت الأخبار حلوة وغسلتكم وغيرت لكم جو. أكيد إن شاء الله رح نكون معكم بكرة بنفس الموعد بأخبار جديدة كمان مرة وطريفة وحلوة من حول العالم. استنونا وكونوا معنا. نشوفكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps. اللهم

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتم

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.altakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
2: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. رئيس جمعيات المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي يحذر من احتمال توقف بعض المخابز في القطاع بسبب نقص قطاع الغيار والمولدات الكهربائية، مشيرا إلى أن استمرار منع أو تأخير إدخال هذه المعدات قد يعرض عمل المخابز إلى الخطر. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من خطر يهدد حياة 531 مريضا منعوا من مغادرة غزة لتلقي العلاج، بينهم 90 طفلا، فيما يحتاج أكثر من 20,000 مريض إلى العلاج خارج القطاع وسط انهيار المنظومة الصحية. مدينة رام الله ومحيطها تشهد منذ ساعات صباح اليوم أزمة مرورية خانقة وغير مسبوقة جراء إغلاق وتشديد الإجراءات على عدد من الحواجز والمداخل والطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة وبضواحي القدس، ما أدى إلى احتجاز آلاف المركبات وتعطيل حركة المواطنين في عدة اتجاهات. سلطات الاحتلال تغلق باب المغاربة اليوم عقب اقتحام 1143 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. مستوطنون يقتحمون مساء اليوم عددا من منازل المواطنين في قرية يبرود شرق رام الله وتسببوا بأضرار مادية فيها وسط حالة من التوتر والهلع بين الأهالي، وتتعرض قرية يبرود الواقعة شرق رام الله لاعتداءات متكررة من المستوطنين في ظل تصاعد اعتداءاتهم في قرى وبلدات المحافظة والتي تشمل مهاجمة المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. طيران الاحتلال ينفذ عملية نصف ضخمة في بلدة المنصوري تزامنا مع غارة على بلدة حداثة جنوب لبنان. إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي لحل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد، طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. تسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم، احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين. يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعة المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: إعلاناتكم على راية اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. رئيس جمعيات المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي يحذر من احتمال توقف بعض المخابز في القطاع بسبب نقص قطاع الغيار والمولدات الكهربائية، مشيرا إلى أن استمرار منع أو تأخير إدخال هذه المعدات قد يعرض عمل المخابز إلى الخطر. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تحذر من خطر يهدد حياة 531 مريضا منعوا من مغادرة غزة لتلقي العلاج، بينهم 90 طفلا، فيما يحتاج أكثر من 20,000 مريض إلى العلاج خارج القطاع وسط انهيار المنظومة الصحية. سلطات الاحتلال تغلق باب المغاربة اليوم عقب اقتحام 1143 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم تجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة شرق رام الله ويحطمون نوافذ عدد من المنازل ويخربون مركبة ويسرقون مبلغا ماليا يقدر بنحو 3,000 شيكل كان داخلها. طيران الاحتلال ينفذ عملية نصف ضخمة في بلدة المنصوري تزامنا مع غارة على بلدة حداثة جنوب لبنان. إيران تتمسك بالمسار الدبلوماسي لحل الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال 7 أيام. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، ويكون الجو يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: مستمعينا، مشاهدينا، متابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ونحن دائما معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. أرافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير، ويلا نبلش الحكاية. الحكاية اليوم حكاية طبيب كانت بدايته من غزة إلى روسيا والامتياز في القدس ومن ثم إلى رام الله. هذه الخلطة الجميلة من الرحلة التعليمية والرحلة المهنية. اختار الإعلام ليقدم المعلومة الصحية للناس من خلال برامج تلفزيونية مختلفة، إضافة إلى تواجده الدائم على البرامج الصباحية مقدما المعلومات الصحية للناس. ضيفنا اليوم الدكتور أشرف سلامة، أهلا وسهلا فيك دكتور.
5: يسعد مساك ومساء كل المستمعين والمشاهدين والمستمعات طبعا والمشاهدات. يسعد مساك ومساء الراية.
4: الله يسعدك. ويمكن أنا يعني من غير صحيح أقول ضيف الراية، أنت محل الراية.
5: يعني أنا أفتخر وأعتز بهذا البيت اللي أنت وصفته بالبيت الدافئ الراية. أنا طبعا أنا أعتز بعلاقتي بالراية وبرامجي اللي قدمتها وما زلت أقدمها من خلال الراية، وهذا فعلا هو البيت الدافئ اللي أنا بعتبره بيتي. وإن كنت ضيفا فأنا ضيف اليوم على برنامج في بيتي.
4: أهلا وسهلا فيك دكتور، ويعني شكرا على تلبية الدعوة، شكرا لوجودك اليوم معنا دكتور. واليوم بهاي الإطلالة دكتور يعني بدنا شوي نغوص.
5: غوص وأنا معك نغوص، ما جبتش معي بدلة السباحة عشان ما عرفش أطلع.
4: لا بدنا نغوص ناشفين دكتور. نعم. اليوم بدون السباحة
5: إن شاء الله.
4: يعني بداية هو السؤال الأول ودائما المحور الأول، وضع البلد دكتور، كيف شايف البلد؟
5: يعني في البداية إذا بدنا نحكي على وضعنا إحنا، الوضع الفلسطيني لم يمر عبر التاريخ، عبر تاريخ قضيتنا الفلسطينية، وحتى أعتقد عبر تاريخ كل الشعوب اللي ناضلت من أجل حقوقها، لم يمر علينا وقت أسوأ من الوقت اللي بنمر فيه. سنوات من أنا بعتقد هي سنوات من الضياع، من التخبط اللي موجود في المجتمع وفي القضية الفلسطينية. كنا نتصدر كل المنابر العالمية، كنا نحن الرمز الفلسطيني، هو الرمز لكل القضايا الوطنية لكل شعوب العالم. وفجأة تنقلب الصورة ونصبح في فترة من الفترات متبعثرين، مش معروف إن هوية، مش معروف إن قضية. وأعتقد إنه إحنا كنا جزء كشعب فلسطيني، كنا بأكملنا نتحمل المسؤولية من الكبير الصغير، من القيادة إلى إلى إلى أصغر واحد في الشعب الفلسطيني، نتحمل الذنب في هذا، لأنه إحنا قد نكون أهملنا قضيتنا بما أعطى الفرصة لأنها نوعا ما تضيع، اللي بتمنى إنه أن تستعيد عافيتها. وين رايحين يا أحمد؟ هذا ربنا بيقدر يجاوبنا عليه، لأنه إحنا ما في عنا حدا يقول لنا أصلا وين رايحين، ولا يخطط لنا إحنا وين رايحين، ولا أعتقد إنه في حدا في الشعب الفلسطيني قادر يقرأ المشهد صح بحيث يعرف احنا وين رايحين. نحن بس ان نقول بس ان شاء الله ربنا يعني يكون معنا يساعدنا وان ننتج في هذا الوطن من هم يستطيعوا حمل الراية بشكل صحيح.
4: يمكن يعني انا بتفق معك انه احنا بدنا نفس جديد، بدنا اجيال جديده
5: صحيح
4: تستخدم ادوات جديده.
5: نعم،
4: لانه كمان واضح ان الادوات اللي مستخدمها ادوات باليه صارت، يعني حتى تاثيرها.
5: يعني انا دائما بجيب مثل احمد، بقول انا بحب كره القدم، بشجع كره القدم، بس انا عمري بحياتي ما بشوف فريق كره قدم سواء كان منتخب او نادي بغير اللعيبه والجمهور وبسيب المدرب. احنا عاملين هيك، احنا المدرب موجود بس المطلوب من الجمهور والفريق كله يتغير عشان حضرته قاعد او اللي معتبر حاله مدرب الفريق موجود. احنا بحاجة لدماء جديدة، فكر جديد. والغريب ان تطلع حواليك كل الدول اللي حواليك عم تتطور، كل الناس عم تضخ دماء جديدة، كل الناس يا سيدي بتتحاسب كمان. يعني في ناس بتتحاسب بتقول انت اخطأت، تعال بدي حاسبك هون، انت انجزت بدي حاسبك هون. وحتى في خضم الإنجاز اللي بيعملوه حوالينا وبرضو بتغيروا، عشان أنت دائما بحاجة إلى التغيير. العالم الشعوب بحاجة إلى التغيير، بحاجة إلى رؤية جديدة، دائما دماء جديدة وفكر جديد. وأتمنى أنه إحنا نستطيع أن نصل إلى هذا، ولعله يكون خير اللي جاي بإذن الله
4: إن شاء الله. يعني قد يكون نعم. ليس بالقريب، بس إن شاء الله
5: إن شاء الله،
4: يعني
5: إن شاء الله
4: على أمل. نرجع شوي لورا دكتور، نرجع للبدايات، نرجع على غزة. غزة هاي القطعة من القلب، ويعني أنت خرجت من غزة طلبا للدراسة.
5: نعم،
4: بس قبل طلب الدراسة كيف كانت حياة غزة؟ كيف أثرت في غزة؟ كيف شكلت شخصية أشرف سلامة بدون دكتور ما قبل الدكتور؟
5: شوف، غزة يعني تبقى الذاكرة الحلوة بالحياة بالنسبة لكل حدا انولد أو عاش في غزة. تبقى الشيء الجميل بكل ما مرت في غزة. أذكر غزة ما قبل 87، انتفاضة 87، ولدت في شوارع غزة اللي هي رمل، والشوارع اللي كانت يعني تعصف الرمل على وجوهنا. بتذكر غزة بساحاتها الرملية لما كنا نروح نلعب كرة قدم ونتطاوش وإحنا صغار، ونلم من بعض فلوس عشان إحنا عنا نادي، نعمل لكل حارة نادي، بدنا نشتري تيشيرت وشورت، وطبعا نلعب حافيين لأنه بعد هيك خلاص الإمكانية بتسمحش. غزة قد يكون يعني كلامي مجروح بحقها وكلامي، ولكن لن تجد في التاريخ شعب، وقد تكون أنت جربت القصة هاي، أطيب من هذا الشعب ولا أكرم من هذا الشعب، ولا حدا في عنده عطاء لكل قضايا الإنسانية والوطنية زي أهل غزة. أنت ممكن تروح على غزة، تروح على بيت صاحبك ما يكونش معه ولا أي، ومعوش في جيبته ولا شيكل، بس تأكد تماما راح يكرمك فوق أنت ما تتخيل. تشكل الوعي عندي في غزة وأنا طفل صغير على الوطن، حب الوطن. أنا مولود في عائلة، والدي رحمة الله عليه من القيادات اللي كان في القيادة الوطنية الموحدة في الانتفاضة الأولى، فتربيت في بيت بعلم زي بيوت كل غزة طبعا، مش إحنا لحالنا، يعني لست أنا غير على الآخرين، ولكن تعلمنا شو يعني فلسطين، شو يعني الحب الوطن، شو يعني العطاء، شو يعني الكرم. فكانت يعني مراحل الطفولة هي مراحل جميلة، مراحل أنا بجوز أكثر شيء بيألمني لما بتذكر الآن أو بسمع الأخبار على اللي بيصار بغزة، بجانب حجم الموت اللي صار والقتل اللي صار، الذاكرة، التاريخ، الشوارع، هذا بوجعك أنك أنت عارف أنه لن تعود هاي الذاكرة كما كانت. يعني المكان اللي أنت كنت فيه، البحر تسبح فيه، الناس اللي كانت طبيعتها أبسط من اليوم بكتير. فتكونت شخصيتي الأولى وشخصية أشرف هي في غزة. فتستغرب أنه أنا يعني أنا كنت في غزة لحد 89، بعدين طلعت أدرس برا الوطن. في سنتين أو سنة ونص من تاريخ الانتفاضة الأولى كنت أصغر مسجون في قطاع غزة. سجنت بعد الانتفاضة الأولى بحوالي 12 يوم، كان عمري 16 سنة، لم أبلغ 16 سنة، وكان سجن أنصار 2 هو عبارة عن 4 غرف فقط لا غير. ومن هون أعتقد هاي التجربة، تجربة أنك أنت تفوت معتقل
4: بعمر 14 سنة،
5: في عمر 15 سنة ونص بالضبط، هاي صقلت شخصيتي، أعطتني فكر، توجه في الحياة. وبعد هيك توالت القصة، يعني أنا سنة ونص قعدتها في الانتفاضة الأولى أو سنتين إلا شوي، كنت يعني بجوز انطلبت حوالي للاعتقال حوالي 27 مرة، أنت بتخيل، لأنه مش لأنه أشرف، لا هو لأنه كان النفس الوطني مختلف، كانت الناس تعطي بحب، كانت الناس تعطي بدون ما تستنى لا مقابل ولا وظيفة ولا ترقية ولا في تسحيج، ولا كانت الناس بتحب الوطن فبتعطي. فكان هذا حال غزة. فغزة هي يعني مكان، أنا لا أعتقد أنه حدا في حياته زار غزة في سوءها، في في في في في حسن مظهرها، في ما حبها وما حب يرجع لها.
4: يعني يمكن أنا هون لازم أتدخل، وبدي أبلش من جزئية حكيتها عن أهل غزة المضيافين في حياتي. وأنا زرت غزة بداية من 2016، كانت أول زيارة إلي لغزة، نعم. وتوالت الزيارات، وكانت آخرها قبل الحرب بأشهر،
5: نعم.
4: في حياتي لم ألتقي بشعب مضياف وشعب طيب،
5: نعم،
4: زي غزة، أهل غزة صراحة، نعم. هذا جزئية. والجزئية الثانية، مش بالضرورة تكون مواليد غزة
5: عشان تحبها،
4: عشان تحبها، لا، بكفي أنك زرتها مرة واحدة. وأنا يمكن حكيتها مرة للشباب في غزة، بقول لهم يقال أنه من شرب من النيل بيضل حنله. أنا كنت لهم اللي بدخل من بيت حنو إلى غزة بضل حنلها، يعني
5: صحيح.
4: يعني إن شاء الله،
5: إن شاء الله
4: ترجع تعمر،
5: إن شاء الله، إن شاء الله بنقول
4: بتعمر، بتعمر، بتعمر، متأكد بتعمر، بتعمر بس بأهلها،
5: بأهلها بس، نعم. شوف يعني اللي صار في غزة، في الأحداث اللي صارت، كان صعب كتير ومؤلم كتير. كل الشعب الفلسطيني تألم، أنا لا أشك في ذلك، كل الشعب الفلسطيني بكى، بس برضو بنرجع بنقول هم اللي دفعوا الثمن، وهم اللي تألموا، وهم اللي لما بتعيش التفاصيل الحياة تبعتهم. يعني أنا بحكم أنه أنا أهلي في غزة، أخوتي، أبوي الله يرحمه، أمي، كنت أعيش الموضوع لحظة بلحظة. يعني أنا أذكر أول 4 شهور من الحرب، أنا ما كنت أنام بالليل أحمد، لا ليل ولا نهار، ما كنتش أنام، لدرجة أنه أنا، لأنه الخوف، الخوف على ويلك، بدك تخاف على أهلك، ويلك بتخاف على غزة اللي أنت بتحبها، ويلك بدك تخاف على ذاكرتك، على شوارعك اللي تربيت فيها، على الرمل اللي كنت فيه. لعلمك يعني أنا كنت في غزة قبل الحرب بفترة مش كتير بعيدة، وأعتقد أنت كمان زرتها، يعني كانت تزار، كانت
4: جميلة،
5: جميلة، جميلة جدا،
4: جميلة جدا،
5: نعم. وبالتالي ربنا يجيب اللي فيه الخير
4: إن شاء الله،
5: وغزة لن تعمر إلا بسواعد أبنائها، ولن تكون إلا بسواعد أبنائها. وبتمنى إن شاء الله ربنا يعني يعطي الناس القدرة على التحمل والصبر، وأنهم يعيشوا أيام جميلة بإذن الله جاي.
4: من حقهم يعيشوا أيام، نعم، جميلة، وإن شاء صحيح. الله بتكون قريبة، يعني إن شاء الله
5: بإذن الله.
4: الطب شو خلاك تروح على هذا التخصص؟ هل هو يعني، يعني عشان نكون صريحين، جزء من الناس راح يدرسوا طب في لحظة ما كان هذا خيار الأهل،
5: نعم،
4: وجزء بيكون مرات هو الخيار الموجود أو متوفر، خاصة بأيام الدراسة في الاتحاد السوفيتي،
5: نعم.
4: شو اللي خلاك تدرس طب؟
5: شوف خلينا أخرفك القصة من أول. القصة من بداية كانت عام 89 بشهر 3 89، والدتي بحكتر ما كنت أنا أنسجن وأنطلب، فكانت تقول لي بعرض الله بدك تسافر. أنا كان حلمي أجي أدرس في جامعة بيرزيت، استكمالا مش للعلم، استكمالا لدور وطني أنا كنت شاعر فيه، وكانت يعني في الفترة هذيك بيرزيت هي المنارة الوطنية، فكان أملي. فأمي، كان والدي في السجن موجود محبوس عند اليهود، فكانت والدتي تطلع علي وتبكي وتقول لي خلاص بكفي ومش عارف. فأنا قلت لها طيب ماشي، أنا بدي أروح أقدم على كان أيامها اللصيبصي، بس أنا كنت متأكد ما رح يعطوني اللصيبصي لأنه يعني ملف كبير
4: أمنيا مش طيب.
5: وعادة بياخد اللصيبصي عشان تاخده أنت بحاجة إلى من 6 شهور لسنة. فرحت أنا أقدم اللصيبصي متيقنا ويقينا بس عشان أمي ترضى عني. طبعا أنا الله مسيها بالخير والدتي، أنا دائما بقول أنا عايش من يوم من ولدت إلى حين ما أموت برضا والدتي فقط لا غير.
4: الله يعطيها الصحة والعافية.
5: ورضا والدي الله يرحمه.
4: الله يرحمه.
5: فبديش أزعلها، فرحت أقدم، قلت لها بحطها الطلب وبنسى خلاص مش رح يعطوني. تصدف شوف الأقدار، وأنا واقف في الطابور على باب سجن غزة المركزي، إحنا كنا هناك نقدم
4: الطلبات،
5: سيارة بتوقف وبنزل منها ضابط المخابرات، أذكر اسمه لليوم أبو سامي، بنادي علي: أشرف شو بتعمل هون؟ تعال اجيت. قلت له جاي أقدم لصيبصي. قال لي أنت جاي تقدم لصيبصي ما بتوقفش على الدور هذا. أنا قلت رح يمزع ويكب ويقول لي روح. أخذ الملف ودخل وقال لي استناني هون. أذكر التاريخ تماما، كان 31/5/1989. فتت عنده قال لي هاي الملف عندي، احنا بنرد عليك يوم 4. اعطاني موعد يوم 4/6، يعني بعد 5 ايام بالضبط. رحت عليه على الموعد. قال لي اللصيبصي تبعك هيو جاهز. بعد 5 ايام كانت صاعقه لي. قال لي بس في شرط واحد. قلت له شو؟ قال لي بيتوقع على ابعاد، ايامها كانوا عاملين قصه الابعاد سنتين. فقال لي بدك توقع على إبعاد 3 سنين ما ترجعش على غزة. قلت له لا ما بدي. قال لي روح شاور وبكرة تعال علي. رحت، طبعا والدتي حكيت لها طبعا يعني ترجتني، فأنا رضخت عند رغبة والدتي ووقعت ب5/6. أخذت استلمت اللصيبصي بعد 5 أيام من تقديمه. وبعد هيك طبعا
4: هم كانوا بدهم يطلعوك برا البلد.
5: هو الهدف
4: بدهم يخلصوا
5: مش منه. مش انا كثير من الشباب اللي كانوا مشيطين كانوا امعنين يطلعوهم برا البلد. فبعد هيك توجهت الى، قعدت في قبرص حوالي 2 شهر. وبعد هيك طلعت من قبرص، قعدت سنه في بلغاريا. في بلغاريا درست سنه كامله شيء اسمه تحضير كوادر قيادية في شيء اسمه المدرسه الحزبيه في بلغاريا في صوفيا. وعشت سنة كاملة وأنا اسمي سامي. هناك كان لازم تعمل اسم حركي،
4: اسم حركي
5: تمام. وبعد هيك توجهت، طلع أخذت المنحة ورحت أدرس في روسيا. راح تستغرب، كان عندي الطلب، احنا كانوا يسمحونا نحط 3 رغبات في الطلب. فكان أول شيء الطب البشري، تاني شيء طيران. ما تقوليش ليش، بتعرف اللي عمره 18 سنة غير عن هلا أنا وياك بنفكر
4: طبعا في هذيك اللحظة. مش طح واحد.
5: وثالث شيء كان هندسة أدوات طبية. تشاء الأقدار أنه مش الطب يطلع لي طيران. وفعلا كان لسه أيام الاتحاد السوفيتي، رحت عملت تحضيري تمام، وأساس أنا بدي أدرس طيران. وكان وبعد ما خلصت طلع تصنيفي في جمهورية ليتوانيا، كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. استقلت، انفصلت، فراحت المنحة. فقالوا لي هلأ
4: نرجع
5: من أول جديد. قلت لهم أنا بدي طب، أنا حطيت لكم الخيار الأول طب. اخترت مهنة الطب لأنه أنا فعلا بحب الطب. ما كنتش أعرف شو يعني طب يعني زي اليوم، بس أنا كنت أفهم شغلي واحدة في الموضوع، الإشي الإنساني،
4: بدك تحكم الناس،
5: إنك أنت تعالج الناس، تساعد الناس، تكون الإيد اللي بتمدها للناس بحيث أنك تساعدها. ومن هون ابتدت رحلة الطب، وابتدت دراسة الطب في روسيا، اللي طبعا أنا بحب روسيا كتير.
4: أي منطقة روسيا؟ موسكو، كراسنودار.
5: أنا كنت في كراسنودار، كنت أدرس على البحر الأسود في كراسنودار. درست سنة اللغة في موسكو، جنب موسكو يعني. وبعد هيك في كراسنودار درست الطب وأنهيت من أكاديمية الكوبان الطبية اللي اسمها هيك يعني. وبعد هيك رجعت للوطن.
4: يعني كلكم خريجين كراسنودار بتحنوا كثير لروسيا؟
5: لا، كل خريجين روسيا بيحنوا، لأنه سبب واحد بسيط. أنت بتروح وأنت عمرك 18 سنة على بلد الناس بتحبك، بتساعدك, بتقدم لك إيدي بكل المسألة,
4: وحتى الوعي كمان بتصير بهذه الفترة العمرية كمان.
5: أنت بتكون وعيك. لا كمان برضو هم بيساعدوك. يعني المجتمع الروسي للي ما بيعرفه هو مجتمع مثقف. يعني الأوروبيين الأمريكان من جديد صاروا يعرفوا شو يعني قضية فلسطينية, من جديد صاروا يعرفوا إنه في أصلاً إشي اسمه فلسطين. في روسيا لا, هم بيعرفوا بدرسوها وبيعرفوا قضيتك وبيعرفوا الله يرحمه أبو عمار وبيعرفوا منظمة التحرير. وشعب مثقف جدا ومسالم وبيحب الفلسطينيين كثير, فكانوا فأنت بتندمج مع هذا
4: في حاضنة,
5: في حاضنة حقيقية ودافئة. أهم شيء يعني أنا عشت في روسيا 6 سنين طب وسنة لغة, لا أذكر يوما أني تعرضت لأي موقف أسائلي من أي بني آدم, بالعكس هم كان دائما. فعشان هيك احنا سواء خريجين كراسنودار او غير كراسنودار, لا هم بيحبوا روسيا.
4: هم بيحبوا روسيا طبعا.
5: لعلمك حتى خريجين اوكرانيا بيحبوا روسيا. حتى خريجين اوكرانيا بيحبوا روسيا.
4: غريب ليه؟ وفعلا ملاحظ. هلا بيحكوا لي انه هو روس, الروس هم اخوال الاوكران
5: بطريقه. هو مش اخوال, هي اصلا اوكرانيا هي جزء من روسيا كانت عبر التاريخ, وفي ايام الاتحاد السوفيتي كانت هي الجمهوريه الثانيه, فكان اختلاط كبير بين الروس واللي درسوا في اوكرانيا هم تاثروا بالحاضنه الاساسيه اللي هي الروسيه. بالتجربه الروسيه. فعشان هيك يعني الكل بحب روسيا.
4: احنا بنحب روسيا. يعني ابو علي بوتين, يعني
5: ابو علي بوتين صاحبنا. يعني انا بقول عنه دائما ابن عمتي, بسميه ابن عمتي بوتين بكثر ما انا بحبه.
4: والله بجوز يعني دولة لك هو ابن عمة البلد. خلصنا من روسيا ومشت الامور, ما رجعت غزة او
5: رجعت
4: على اخترت الامتياز. كان
5: في المقاصد. بعد نعم. هيك كنت خلصت الامتياز من مستشفى المقاصد, وبعد هيك اشتغلت في مستشفى الرعاية العربية في رام الله, مستشفى خاص, اول مستشفى خاص لحد ما هذا الحكي من 98 لل 2001. بس كنت ازور غزة بحكم انه كان يطلع لي تصريح طبي. كان ايام الامور مختلفة عن الوضع. بعدك وبعد ذلك من 2001 الى 2013 ما دخلت غزة ابدا.
4: هاي جزء بعد الانتفاضه الثانيه اللي هي صار فيها الاغلاقات.
5: لا انت تستغرب اكثر احمد, انا من 2001 ل 2007 لبعد الانقسام الانقلاب زي ما بدك سميه, انا ما كنتش اطلع برا حدود رام الله. رام الله ما كنتش اطلع برا حدودها لانه اخاف امسك هويتي, كانت ما زالت غزة.
4: نعم. بصير فيها ترحيل.
5: بصير في الموضوع ترحيل, في بدك تدفع ثمن غالي يعني الانجازات اللي عملتها. ولكن عشت سنوات جميلة. يعني برضو الناس اللي هون لما أنت تتعامل مع ناس بيحبوك وتحبهم بتستمتع بالوقت.
4: ويمكن هون دكتور يعني حان الوقت أقول لك أنه ما عرف عنك أنت الطبيب والإنسان الدمث, وكنت صديق كل مريض. يعني صحيح. حتى الناس حتى ما كان يتعالج عندك حتى بالمستشفى كان يحب يشوفك ويجي يسألك.
5: صحيح.
4: يعني يمكن أنا تزامن في فترة 2003-2004 وأنا كنت أعمل في المجال الصحي بهذا الموضوع, وتعرفت عليك من أيام مع فكرة.
5: نعم.
4: وكنت أعرفك أن يعني الشخص اللطيف الإنسان الدمث اللي الناس اللي علكت معها بترجع له.
5: هو بنرجع للسؤال الأساسي اللي أنت سألته, ليش درست الطب؟ وأنا جوابتك, أنا بعتبر أنه الطب هو رسالة والطبيب هو وسيلة. وسيلة لأنه يعطي راحة للمريض, بنفس الوقت أنه يكون المريض أن يجد عند الطبيب أو مرافق المريض حتى أن يجد عند الطبيب الحلول. حتى لو أنا كطبيب شايف أنه أحمد جاي بسألني سؤال, يعني شو هالسؤال, بس أنا تعلمت الدرس أنه المريض يجب أنك تعطيه حقه في السؤال, ويجب أنك أنت تكون المرساة والمينة لإله, لأنه هو جاي عليك مش جاي سياحة, ولا جاي بيسهر عندك في المحل تبعك, ولا جاي يشرب قهوة. هو مريض أو مرافق لمريض, فهو بحاجة إلى إيد الطبطب عليه. وإذا أنت لم تكن الطبيب اللي قادر الطبطب بعلمك بمعرفتك بإجاباتك, فما الفايدة يعني؟
4: يعني مرات المريض أو حتى مرافق المريض بيكون عارف الإجابة
5: بس بده يسمع,
4: بس بده يسمعها منك.
5: صحيح صحيح. ما هو بيفرق, هو بيعرف, بس لما يسمعها من الطبيب مختلف الوضع, الوضع مختلف. الطبيب لازم يكون عنده من الصبر ومن الحنكة ومن دماثة الروح وخفة الظل, بحيث أنه أنه أنه يجيب على أسئلة المريض أو مرافق المريض بشكل منطقي وبشكل طبي, وفي نفس الوقت ما يهول له الدنيا, ما يعقدلوش الحياة. يعني بالآخر هو المريض زي الغرقان اللي بده يتعلق بخش, لازم تعطيه, انت مش الخش, انت لازم تعطيه ايدك ترفعه من الغرق. فعشان هيك اعتقد انه دور الطبيب يتعدى فكرة التشخيص والعلاج.
4: يمكن كان بدي أسألك عن مثلا موضوع هذا الموضوع, علاقتك مع الناس, وبنفس الوقت توجهك للعمل الإداري, الطبي الإداري.
5: نعم.
4: بس هلأ لما عرفت من خلال حديثك أنه أنت كنت في بلغاريا في هاي السنة في صناعة القيادة,
5: نعم,
4: يمكن هلأ عرفت أنا ليش.
5: نعم.
4: هاي السنة فرقت مع الدكتور أشرف في عمله مع الناس, وتحديدا في العمل الإداري.
5: صحيح. يعني هو لا شك أنه ثاني من أنك أنت تكون تحت تدريب مستمر يومي في صنع القيادة وصنع صاحب القرار وصنع الشخصية وصقل الشخصية, أكيد بتأثر عليك, وخصوصا أنت تكون لسه في مقتبل العمر, هذا بتترك أثر كبير جدا. أنا كان كمان يعني حتى في مدينتي اللي كنت أدرس فيها فكرة صدار اللي كان دور في اتحاد الطلبة الفلسطينيين, كنا نعمل حفلات, كنا شباب صغار يعني, بس يوم الأرض ما يفوت من غير ما نعمل. تعلمت الدبكة عشان الحفلات, تعلمت أرقص عشان الحفلات,

0: في حياتي، وكنا بنتعرض لمشاكل في البيت وفي الحارة وفي الشغل ولمؤاخذة ضغوطات مادية، بس أنا لا أذكر في يوم من الأيام أنه نعكس هذا على أدائي مع أي بني آدم، لا أذكر أبدا. فكانت دائما أنه التجربة هي أنت بتاخدها من خلاصة أدائك اللي أنت بتشتغل فيه خلال سنين. هذا أعطاني فرصة زي ما تفضلت أنت أن كل مكاني عند الناس هو هذا سر النجاح. لا شك أنه صاحب المكان أو اللي بده يدوق يقوم بدور إداري في أي مؤسسة وخصوصا طبية بحاجة يكون عنده تولز، إمكانيات، قدرات، بس اللي بينجحه هم الناس. حب الناس إليك هو اللي بينجحك، مهما كنت أنت معك شهادات ومهما كنت أنت ماخذ دورات في أكسفورد وغير أكسفورد وفي تجارب يعني موجودة في البلد، لن تنجح في المكان اللي أنت فيه إذا ما كانش الناس بتحبك وبتثق فيك.
1: يمكن هي هاي الشعرة، هي البالانس، هذا الميزان ما بين الإجراءات والسياسات اللي بتقوم فيها كإداري وبين علاقتك مع الناس، الستاف الموجود معك، الزملاء الموجودين، وعلاقتك مع الناس. هلأ أنت أكيد ما بتكون في علاقة مباشرة مع الناس، ولكن من خلال الزملاء الموجودين.
0: تستغرب أنه أنا كنت في علاقة مباشرة؟
1: نعم بعرف،
0: أنا استغربش. أنا
1: كنت بعرف منيح.
0: نعم. أنا في شغلي في إدارة المستشفيات، الناس اللي 70% من الناس اللي بتيجي على المستشفى كان معها رقم تليفوني بتصل فيه ساعة 3 الصبح.
1: انت كنت تضل في الممر دكتور؟
0: يس، انا ما كنتش قادر. ليل نهار كنت اكون موجود. فلانه انت عشان تنجح انت بحاجة لأدوات النجاح، وبشكل منطقي اهم أداة للنجاح هو الناس، الناس اللي انت بتتعامل معهم، سواء الستاف اللي بتشتغل معه او متلقي الخدمة اللي بده يجي يستفيد من خدمتك. فاذا انت ما كنت معه مش راح تنجح. صف شهادات على الحيط قد ما بدك، جايب 50 شهادة من أكسفورد ومن بريطانيا، إذا ما عندك القبول والطريقة أنك تتعامل مع الناس ما راح تنجح.
1: يعني الله يخلي لك الحج وخلنا أمياتنا ويرحم من رحلوا. في دائما دعوات الحجات الله يحبب خلق الناس فيك.
0: نعم،
1: محبة الناس إلى وزن،
0: محبة الناس هاي هي الكنز اللي أنت بتشتغل عليه. إذا أنت الكنز اللي أنت بدك تربيه زي ابنك الصغير وتكبره. أنا حتى ابني دكتور يزن تخرج من كلية الطب.
1: أي مبروك.
0: فأول درس علمته إياه وقلت له إياه، اللي درسته في الطب إشي واليوم إشي تاني. لما بدك تشتغل بدك تتعلم إنه هدول الناس كيف تعاملهم، كيف تحترمهم، تمام، كيف تحترم كل شكوى له. قد يعني بجوز يجيك مريض بشكي لك شكوى مش منطقي، يعني انت مش مش مش مش, مش مستصيغها، يعني شو اللي تجي تشكي لي فيه. فانا بعلم كل اللي تعاملت معهم ومن ضمنهم ابني انه ما تستهين بشكوى المريض، هو جاي عندك لانه بحاجتك بغض النظر انت شايفها صغيره كبيره،
1: هو شايف قد الدنيا،
0: لا هو شايف قد وبحاجه لاجابه منك. فطبعا حب الناس هذا الحجر الاساس لنجاح اي مشروع بدك تعمله. اقول لك حتى لو بدك تبيع بندوره لازم الناس تحبك، محبتك ما راح تيجي عليك
1: 100%.
0: نعم.
1: إعلاميا،
0: نعم،
1: دكتور أشرف الزميل الإعلامي، هل أنت كنت زميلي صحيا؟
0: نعم،
1: في القطاع الصحي نوعا. نعم. ما. نعم. واليوم كمان للزمالة الأخرى إعلاميا. نعم. متى ولماذا؟ يعني صراحة دكتور أشرف كان لك حضور جميل إعلامي ولا زال طبعا، لأنه إحنا أنت مستمر في هذا الموضوع. نعم. وهو يعني ليس جزء من حياتك المهنية، يعني هو كان هذا الإشي اللي بتحبه اللي قدمته، أو أنك هل حسيت أنه هذه المنصة بتقربني كمان للناس أكثر، بقدر أوصل للناس بحجم أكبر أوسع؟
0: شوف يعني بداية أول إشي أنا بعتز بمسيرتي شخصيا، أنا لإلي بعتز بمسيرتي المهنية الطبية الإعلامية. بدأت القصة بفكرة أنه أنا أعمل برنامج طبي في قناة الفلسطينية. عندما بدأت، وتستغرب أنه بدأت القناة يعني أذكر 2012 في رمضان 2012، وهم أجوا قبل بأربعة أيام بحكوا لي دكتور أشرف إحنا بدنا برنامج طبي، بدنا نعمل برنامج طبي، بدنا نبعث المصورة أعتقد عرين الرناوي على ما أعتقد بتتصور في المستشفى أكا من صورة عشان في صبية بتقدم برنامج طبي. قلت لهم تمام. طبعا ماهر الشلبي يسعد مساء طبعا صديقي ومن مرضاي كان،

0: فهو يعرف يعني بعت لي اياهم عشان انا اساعدهم يعني. فاجوا صوروا. لما اخذوا الصور على القناه الفلسطينيه، هاي القصه بحب احكيها كثير انا. مدير البرامج في الوقت هذاك قال لهم ما بزبط برنامج طبي تقدمه صحفي، ما بزبط، لازم دكتور او دكتوره. فهم بيعرضوا الصور، شاف صورتي قال لهم هذا الدكتور وجهه
1: ضابط
0: ضابط بنفع تجيبوه. اتصلوا علي، رحت عليهم ايش في يا ماهر، قال لي بدنا نعمل برنامج طبي في، قلت له انا عمري ما عملت برامج. قال لي انت دكتور اشرف، كيف احنا لما بنيجي عندك على العياده بنفوت، كيف بتعاملنا؟ مش بتلقائيه؟ قلت له قال لي هي اللي بدي اياه منك،
1: لا اكثر ولا اقل،
0: ولا اكثر ولا اقل، بتلقائيه تصرف مع الموضوع بتلقائي. ماشي. قال لي بس في شغله مهمه. قلت له شو؟ قال لي الـ الـ الـ الـ الـ الانطلاقه بواحد رمضان، اول برنامج مباشر على الهواء انت. قلت له انا اول برنامج، أنا أول، مرة اول يوم،
1: اول مره بطلع الهواء، اول برنامج،
0: اول برنامج طبعا يعني انا شعرت. قال لي انت بتخاف؟ قلت له مش بخاف بس بعمل حساب. قال لي بنعمل لك تيست. فجاب الشباب عملوا لي تيست 10 دقائق، قالوا لي خلص، قالوا لي ماهر جاهز، الدكتور ما فيش داعي. واجى اول يوم في رمضان، لدرجة وأنا بحلق في راسي من الخوف يومها، جرحت راسي من وراء خايف. أول تجربة، لا أقول لك بعدين أنت أول واحد على الهواء، تمام؟ يعني أنت بدك تطلع أول واحد الشاشة الأولى على الهواء أنت.
1: فأنا أول مرة بطلع على الهواء،
0: أول مرة بحياتي. فأنا قعدت، طبعا كان في تيم كبير ومهنئين كتير جايين على القناة أول يوم، وكل أنا فتت على الاستوديو زي هيك، وكلهم أنا سامع صوتهم في الاير بيس على دايني مع المخرج، بس سامع صوت دوش كتير. وبدأ البرنامج، صدقني من حد ما بدأ البرنامج أنا فصلت عن الدنيا، بس صوت المخرج اللي بداني. قال لي دكتور قربنا نخلص. لما قربنا نخلص وبدي أختم، ختمت، صار قلبي يدق كتير، خفت، بستنى بدي أطلع شو بده يصير. في حوالي برا احمد بدون مبالغه 100 واحد وضيوف ومخرجين ومن التلفزيون. فتحت باب الاستوديو وطلعت، ولا الكل بزقف لي، فانا انبسطت، عرفت انه هاي تجربه ناجحه. ومن هون بلشت التجربه الاعلاميه. تجربتي في الاعلام نابعه من اهدافي الحياتيه اللي انا بعيشها، خدمه الناس، وانا اقدم هذا البرامج الطبيه المختلفه. انا ما خليت مكان ما قدمتش فيه برامج طبيه الا من قناعاتي الشخصيه بانه هذا احد وسائل مساعده الناس، توصيل معلومه طبيه صحيحه. هذا واجب علي انا كطبيب، اذا كنت املك هذه الامكانيه، انه انا اوصل المعلومه الطبيه الصحيحه. الناس للاسف اليوم كتير عم تفتح على جوجل، على اليوم صار كمان تشات جي بي تي، صارت تستعين فيه بدون ما يكون في مرجعيه طبيه. فانا مبسوط كتير بهاي التجربه. عملت 6 سنين برنامج طبي في تلفزيون الفلسطيني. للصدفه عاد اقول لك كمان الصدفه، كمان اقول لك شغلي، اول برنامج بالفلسطيني مين كان؟ انا. اخر برنامج في قناة الفلسطينية قبل ما يطلع ماهر الشلبي ويغلقها، كان برنامج صحتك بالدنيا مع الدكتور أشرف. كان برنامج الساعة 7، هو الساعة 9 بعد ما خلصت طلع وأعلن إغلاق المحطة. بعد هيك جيت على راية، يعني
1: بلشت فيها وانت
0: الصدف. شوف الصدف، طبعا أنا وجعني كتير إغلاق الفلسطيني، طبعاً وجعني كتير،
1: كان مقصر صراحة،
0: لأنه الأمانة كانت كان تلفزيون محترم، شاشة جميلة، شاشة متعوب عليها، طواقم مدربة صح، وكانت هي المشاهدة الأولى فلسطينيا. كتير توجعت من الموضوع، وعمري ما طلعت للموضوع من الجانب المادي أبدا، بقدر ما هو أنه احنا خسرنا أداء إعلامية حقيقية ونزيهة. وأنا عملت مع الفلسطينية 6 أو 7 سنين برنامج لايف كل يوم، يعني كل مرتين بالأسبوع مش مرة كمان. عمره لم يتدخل أبدا حدا، لا في كلامي ولا في انتقادي، إذا كان في عندي انتقادات بناءة في البلد، بالعكس كانوا دائما هم يشجعوني.
1: مساحة من الحرية،
0: مساحة كانت الحرية كانت مضمونة وموجودة. بعد كده جيت على راية وعملت مع راية من 19 لـ 23.
1: يعني 4 سنوات كنت زميل في راية. نعم
0: كنت. كنا نعمل برنامج طبي برضو لطيف وجميل، وكنا نقدر نوصل لكثير من الناس. بعدك اجت الحرب، طبعا انا اضطريت انه اوقف البرنامج لانه الحرب، لانه انا نفسيا في وقتها كنت جاهز، ولا الناس مستعدة عم تسمع برنامج طبي والناس عم تستشهد كل يوم بالمئات. بس كنت أعمل كمان بس يعني في رمضان كنت يعني نزولا عند رغبة زملائي في الراية كنا نعمل برنامج طبي له علاقة برمضان
1: نعم.
0: وكنا يعني ندخل غزة بالموضوع برضو
1: يعني هو غزة محور كانت ولا زالت يعني ولكن أتفهم في لحظة ما يعجز اللسان ويعجز القلب عن الحديث عن أي شيء آخر. يعني مش معقول أجي أحكي عن الفلونزا والناس عمالها بتموت وتستشهد بالمئات. يعني
0: أحمد أنا أنت قبل شوي لما سألتني غزة أنا إذا بتيجي سيرة غزة أنا دموعي بتنزل، فما بالك إني أنا بدي أطلع على الهواء أحكي عن طب وأهلي بموتوا وشعبي بتدمر؟ يعني مستحيل. أنا هاي الحرب هاي إنا 3.5 سنين إلى الآن إذا ذكر موضوع غزة قدامي لا أتمالك نفسي، مش لأنه أنا بدي، لأنه وجع كبير كبير. يعني بجوز كثير من الناس بتعتقد الحرب قصفوا ماتوا استشهدوا، لا الحرب أكبر من هيك بكثير. اللي صار اللي عاش التفاصيل اليومية دقيقة بدقيقة. يعني أنت تخيل أنه أنت يتصل فيك أخوك في يوم من الأيام وهو عنده إخوتك 2 وكل واحد عنده 7-8 أولاد وبنات وعيلة، ويجي يقول لك أنا ما إيش أكل، مش معيش فلوس، أنا مش ملاقي أكل، مجاعة لفترة ما كانت التجويع. طب تقول لي كيف أنت بدك تعيش، كيف أنت بدك تأكل، كيف أنت بدك تنام؟ هذا أنا ما بحكي لك قصص خيالية، هي صارت. أنا لما يجي أخوي يقول لي أنا يا أخوي إحنا بناكل وجبة واحدة باليوم بنقسمها على بعض، وهذا الوضع قعد فترة، هذا كله ترك أثر كبير جدا. فصار من الموجع أنك تحكي عن غزة. عشان هيك أنا أحيانا حتى بقول إحنا شعب واحد أكيد، وشعبنا كله فيه الخير وفيه العطاء، بس غزة من يحق الحديث عن غزة فقط هم أهل غزة فقط لا غير، ولا بعد هيك حدا، لأنه اللي عاش التجربة والتفاصيل والدقائق والثواني وانت تسمع أخوك معك على التليفون وبيحكي معك وانت سامع صوت الطيارات بتخصف، انت مش عارف راح يكمل حديث ولا مش راح يكمل حديث معك. لما الأولاد الصغار بيناموا في الخيم تحت المطر وفي الجوع، يعني القضية مش قضية اللي استشهدوا ربنا اختارهم للشهادة، بس الألم اليوم اللي كانوا عايشينه. انت بتخيل انه كثير من الناس في غزة كانت تتمنى انها تستشهد ليس حبا في الموت،
1: لا طبعا،
0: ولكن هربا من الحياة اللي هي مش حياة.
1: احكي لك قصة.
0: احكي.
1: أنا كان إلي زملاء في غزة وكنت بشتغل معهم طول الوقت، يعني 24 ساعة. مرة طالع عن البيت وكنت طالع كثير بدري الساعة 5 الفجر لأنه كان في إشي عمانة بندخل فيه عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية أدوية، فطلعت بدري فبحكي برتب مع زميل في غزة، وأنا طالع رن تليفون ما انتبهتش فتحت الخط، كنت عامل نص ساندويشة نص كمان جيت لبنة طلع عشان أفطر، أول ما كان لي ألو لا شعوريا
0: انت حطيت الهيئة
1: على جنب. كان معي زميل
0: انت خجلت
1: اللي ايش مالك، قلت له ما بعرف.
0: تلقائي.
1: انا مجرد ما رد على التليفون او انا رديت على التليفون سمعته ابراهيم الله يمسيه بالخير، فحطيتها من ايدي مباشرة. انا اصدقائي في غزة قعدت فترة ما احكيش معهم، مش قادر احكي معهم، مرة بعت لهم انا متأسف ما بحكي معكم لاني مش عارف شو اقول لك.
0: صحيح. وما زالت المشكلة انه ما زالت الى الان المأساة موجودة، يعني بشكل اخر بطريقة اخرى، ولكن نأمل من الله أنه يكون اللي جاي أحسن.
1: أنا برفع معنوياتي لما بحكي معهم تلفونات.
0: هم برفع معنوياتنا.
1: هم برفع معنوياتنا.
0: هم صح. عندهم أمل. تتخيل أنه أنت، يعني أنا في بداية الحرب بعد 6 شهور أو 7 شهور طلعت والدتي من غزة، ست كبيرة ومريضة وبحاجة لمستشفيات على طول، والدي الله يرحمه. تخيل يعني أختي برضو، عندي أخت برضو مريضة أنت تعرفها طبعا، لأنه إذا ضلوا مش رح يزبط. فأنا طلعتهم على القاهرة، بيت إخوتي وأهلي كلهم موجودين في غزة. تخيل أنه أنا بقول لها يا أمي بدي أجيبك عندي عرم الله، هي وأختي بتقول لي أشرف أنا ما برجع
1: إلا غزة.
0: هذا هو الشعب. أقول لك شغلة تاني، بحكم أنهم موجودين هناك بروح كتير أنا، فبقعد مع مصريين وبطلع مع تعاون التكاسي، بقولوا لي يا دكتور احنا شفنا شعوب كثيره جت عندنا المصريين، اجوا عندنا السودانيين واجوا عندنا السوريين والعراقيين واليمنيين، كلهم قعدوا مش عاوزين يتحركوا. الشعب الوحيد اللي احنا عارفين انه هو راح يسيب البلد دي هو شعب غزه، اول ما تفتح يرجعوا غزه، برغم الدمار برغم المأساة اللي بتعيشها غزة. ارتباط صعب، صعب الواحد يتخلص منه، صعب.
1: لما حكوا قبل فترة انه بيفتحوا المعابر للعودة الى غزة بعد فترة ما يسمى بالهدنة بين قوسين، يعني انا بعرف ناس كثير على الدور صفوا،
0: صحيح،
1: هجم وهجوم. انا قبل فترة في شاب موجود في رام الله، يعني هو شاءت الظروف انه يكون هون والحشر هون، هذيك اليوم بكل بحاول بدي ارجع على غزة. طب هو هون وبيشتغل هون، عياله هناك وبوديه لهم، بس بقول لي انا لازم ارجع لغزه.
0: لا شوف، غزه الارتباط فيها فريد من نوعه،
1: وانا اشهد
0: الارتباط فيها مربوط بشيء قد لا يدرك العقل البشري. انا بعتقد برغم انه انا مثلا انا درست الى الثانويه وبعديك انا سافرت وبعدت كل السنين هاي عن غزه، بس كنت ازورها طبعا، بس الى الان ما زالت انا بالنسبه لي غزه يعني هي الحب الاوحد باختصار، هي الحب اللي لا يمكن اتنازل عنه. واذا بتمنى شيء بحياتي، وبقولها من خلال الرايه ومن خلال برنامجك، بتمنى شيء بحياتي كلها، شيء برغم اللي انا واصل له هون في رام الله من من من الحمد لله من اسم ومن مكاني ومن شغل، الاشي الوحيد اللي بتمناه بحياتي انه يجي يوم اخدم اهل غزة لو شو ما كانوا، باي طريقة، بالدمار في الحرب، يجي يوم استطيع ان اكون في مكان اقدم لاهلي ولناسي ولبلدي ولشوارعي كل شيء بقدر اعمله. لانه اللي بياكل من صحن اذا ما احسن التعامل معه ما عمره رح يكون انسان.
1: كنت بدي اختم معك بس بديش اختم. ختمت يا دكتور، ختمت، شكرا.
0: عفوا.
1: يعني انا لن اختم الحلقه كالعاده، بدي اشكركم، بدي اشكر دكتور اشرف سلامه. شكرا جزيلا لكم، واكيد لنا لقاء الاسبوع القادم في قصه جديده ومحتوى جديد. اتركوني الان مع الدكتور اشرف، ولا أترككم، تبقون بخير، سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا FM.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصناعة بمدينة غزة. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق حي شجاعية شرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله وتقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس. في الأخبار الميدانية أيضا، قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفرع جنوب طوباس. تجمعات كبيرة للمستوطنين في البؤرة الاستيطانية شرق قرية برقة شرق رام الله. لجنة الانتخابات المركزية تعلن تلقي طلب ترشح لقائمة سابعة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 20 ثاني القادم. مدفعية الاحتلال تقصف بلدة حولة وأطراف بلدة ميفدون جنوب لبنان. وفي الخبر الأخير، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول: نحن مع استمرار المقاومة وسنعمل على استمرارها ضد العدو ليخرج من أرضنا ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة. بذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM. أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 PM على شبكة راية الإعلامية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية. نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الرايا. هذا مساء الأحد 27 من شهر أيلول للعام 2026. تتابعون الآن على رايا FM على موجتنا العاملة على التردد 99.2 FM وعبر تلفزيون راي على تلفزيونات التفاعلية وبالصوت والصورة على raya.ps. نطل عليكم في بداية أسبوع جديد، في حلقة جديدة، في بداية أسبوع جديد. نسأل الله أن يكون أسبوع موفق وطيب ولطيف، طيب بطيب قلوبكم متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات. على طاولة الحصاد في هذا المساء عديد الملفات والمحطات، نبدأها من الإغلاق. الاحتلال يغلق الضفة بذريعة الأعياد اليهودية اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل. وفي محطتنا تحديث لأحوال الحواجز والطرق في الضفة الغربية المحتلة. وفيما لدينا اقتحام إسرائيلي متواصل لمخيم الفرعة جنوب طوباس. ومن غزة عام دراسي جديد يبدأ رغم شح الإمكانات وضعف الموارد. وعلى طاولة الحصاد في هذا المساء، كيف تستعد غزة لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في نوفمبر المقبل؟ بين ركام المدارس وصعوبة اللوجستيات وضعف الإمكانات وشح الموارد، تستعد مقابلة بالتأكيد سنكون مع وقفة لجميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة. أبدأ من تطورات المشهد ميدانيا في الضفة الغربية المحتلة. تجمعات كبيرة للمستوطنين في البؤرة الاستيطانية شرق برقة شرق رام الله. وفي الضفة أيضا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله. في غزة، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق حي شجاعية شرق مدينة غزة. وشهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصناعة بمدينة غزة.

في أخبار الميدان وتطورات الميدان، مستوطنون يقتحمون منزلا في قرية يبرود شرق رام الله. نلفت أيضا متابعين الكرام إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اقتحمت منزل المواطن محمد نائل الحج محمد في قرية المغير شمال شرق رام الله، وأجبرت أفراد العائلة على مغادرة المنزل وحولته لثكنة عسكرية لمدة 48 ساعة.

0: إلى أولى محطاتنا في هذا المساء متابعينا الكرام، اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل الاحتلال يغلق الضفة بذريعة الأعياد اليهودية. سنتحدث بالمزيد، نحاول أن نستوضح الصورة، واسمحوا لنا أن نرحب بالزميل حافظ أبو صبرة ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. مساء الخير، حي الله.
1: مساء الخير،
0: أهلا بك. ما في تفاصيل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي زميل حافظ بما يتعلق بإغلاق الضفة، علما بأن الضفة تحديدا وسط الضفة القدس ورام الله في تشهد تشوش كبير جدا، تشويش كبير جدا على حركة المواطنين وعرقلة متعمدة لمصالح الناس الحياتية اليومية؟
1: يعني هو يمكن أن نصف تصريح وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أعلن إغلاق الضفة الغربية المغلقة أصلا، الضفة الغربية خلال الأسبوع الأخير سيما كما قلت رام الله والقدس، يعني الناس تنام في مركباتها على الحواجز في انتظار إمكانية العبور خارج المحافظتين أو الدخول إليهما، وهذا يعني ما يؤكد كيف ارتفعت معاناة المواطن الفلسطيني في هذه المناطق. هذا ناهيك عن أن معاناة الفلسطينيين في الحواجز في محيط جنين، نابلس، طول كرم وقلقيلية أصلا مرتفعة الوتيرة خلال الأسابيع السابقة، وكذلك الحال في بيت لحم والخليل، حتى في أريحة كان هناك على مدار أيام إغلاق للحواجز بشكل كامل في محيط المحافظة، أي أن القرار يعني مطبق أصلا على الضفة الغربية التي تعاني من ارتفاع أعداد الحواجز والبوابات العسكرية الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية إلى ما يقارب 1016 واحدة منهم وضعت خلال الأسبوع الأخير، 10 منها فقط شرق جنين عند مداخل البلدات والقرى في تلك المنطقة. القرار يقول بأنه كاتس أعلن إغلاق الضفة الغربية، فرض إغلاق شامل عليها، منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى المستوطنات والداخل المحتل، ومنع كل من يحمل تصريح من الدخول إلى الداخل المحتل عام 48 عدا الحالات الطارئة على حد تعبير هذا التصريح. في الأصل ليس هناك عمال إلا بضعة أرقام قليلة يعني ممن تصل إلى المستوطنات أو حتى إلى الداخل المحتل، وكثيرون منهم دون تصريح. هذا يعني أنه يعني التصريحات الصادرة عن وزير الجيش الإسرائيلي تقرأ في سياق يعني رسائل للشارع الإسرائيلي ولا تخص الفلسطينيين، لأنه يعني الأزمة عند حاجة قلنديا بدأت حتى قبل الإعلان بأسابيع، في عطارة، في عين سينيا المغلق منذ قليل، كان في بيت حاجز بيت إيل حاجز المحكمة قرب دوار البالوع، في نابلس الحواجز حدث ولا حرج، في جنين الحواجز الجديدة أيضا تنكل بالفلسطينيين، في طول كرم حاجز عناب مغلق لساعات طويلة طيلة النهار، قلقيلية مدخلها الوحيد مغلق طيلة ساعات النهار. فيعني معاناة المواطنين الفلسطينيين أصلا مرتفعة جراء إغلاق الضفة الغربية منذ سنوات وليس منذ أشهر.
0: نعم، يضاف إلى ذلك يعني مجريات الأسابيع الأخيرة، مجريات الأيام الأخيرة اللي أكون دقيقة أكثر، تعمق حالة عدم اليقين لدى المواطن الفلسطيني سواء كان طالب جامعي أو موظف أو ما إلى ذلك، تعمق حالة عدم اليقين بشأن إمكانية وصوله إلى منزله أو إلى مكان عمله أو إلى مقصده النهائي بشكل عام، وهذا له انعكاسات يعني انعكاسات معنوية، انعكاسات نفسية وانعكاسات اجتماعية أيضا. ما الذي يمكن أن يقال فيها زميل حافظ؟
1: يعني أنت قلت هناك تشويش على حركة المواطنين،
0: ربما هي كلمة رومانسية، أنا استخدمت كلمة رومانسية، يعني هو أكثر من تشويش.
1: حياة فلسطيني مشوشة معقدة، يعني يعيش حالة ارتباك وإرباك طيلة الساعات لأنه لا يعلم ما الذي سيحدث خلال الدقيقة المقبلة، سواء بالحواجز، بالاقتحامات، بالاعتقالات، بالمداهمات، بكل ما يمس عصب حياته من كل النواحي الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية، الثقافية، الصحية، الفنية، كل نواحي حياة المواطن الفلسطيني عرضة لأن تتغير أوضاعها خلال الدقيقة المقبلة. من هذا المنطلق أنا يعني كثير من الأصدقاء ممن يعملون داخل رام الله حدثوني بأنهم باتوا غير قادرين على الوصول إلى أعمالهم خلال الأسبوعين الأخيرات، أو أنهم يصلون متأخرين، يصلون مع وقت انتهاء الدوام، ومن هذا المنطلق بعض منهم يفكر في أن ينتقل ليعيش داخل مدينة رام الله ليكون بالقرب من وظيفته كي لا يفقدها، ونحن نعلم ما الذي يعانيه أصلا مواطن فلسطيني جراء الأوضاع الاقتصادية القاسية جدا التي يمر بها المجتمع الفلسطيني. من هذا المنطلق نعم الوضع صعب جدا، الفلسطيني اليوم لا يستطيع أن يخطط للدقيقة المقبلة في حياته، وكل هذا جراء انعكاسات هذا الاحتلال وإجراءاته على الأرض. نحن لم نتحدث بعد عن هجمات مستوطنين في القرى والريف وحتى على أطراف المدن، لم نتحدث عن ارتفاع وتيرة الاستيطان، وليس فقط بناء المستوطنات بل حتى انتقال أعداد مستوطنين المزيد منهم للضفة الغربية.
0: استثمارا للوقت زميل حافظ، ولكي لا نطيل عليك، أنت مطل تماما على المشهد في الداخل أيضا الإسرائيلي، يعني هل من ربط، ترى هنالك أي ربط بين تجديد الإجراءات والعقوبات الجماعية مع الحمى الانتخابية بالداخل الإسرائيلي؟ لأنه يعني دائما غالبا إحنا اللي مندفع فاتورة الانتخابات.
1: كما قلت في البداية أصلا أنه تصريحات هذه من إسرائيل كانت في سياق الدعاية الانتخابية أو حتى حمى السباق الانتخابي على المقاعد واستطلاعات الرأي، لأنه أصلا في كل مناسبة دينية يهودية يفرض إغلاق على الضفة الغربية من دون تصريحات ومن دون إجراءات ومن دون قرارات. الجيش الإسرائيلي في كل مناسبة يعاقب الفلسطينيين جماعيا ويحمل رسالة للمستوطنين بأن الشوارع لكم ونحن نحبس الفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم التي أصبحت منفصلة عن بعضها البعض. فمن هذا المنطلق يعني الخبر، أنا حتى صباحا استغرب من هذا الاهتمام الدولي من وسائل إعلام عربية ودولية كبرى بتصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي حول الإغلاق، لأنه نحن في ما يسمى بعيد الغفران قبل أسبوعين كان هناك إغلاق مشدد على الضفة الغربية وحتى إغلاق الحواجز التي تفصلها عن الداخل وعن القدس فقط لحملة الهوية الزرقاء أو بطاقات الإقامة المقدسية، هم القادرين على عبور هذه الحواجز. وقبل ذلك خلال السنوات الماضية منذ حتى اتفاقية أوسلو لربما في كل عيد يهودي يتم إغلاق الضفة الغربية، فلماذا خرج هذا التصريح؟ بالتأكيد يأتي في حمى الانتخابات الإسرائيلية ونحن على مقربة جدا، يعني على مقربة شهرين من هذه الانتخابات. لذلك السباق الانتخابي يأتي على وقع عقابنا الجماعي، على وقع الدم الفلسطيني، على وقع مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، ويعني تخرج إلى جانب تصريحات سموتريتش الذي قال بأنه إن كانت هناك مزيد من عمليات الدهس التي يدعون وقوعها الأسبوع الماضي سيتم عقاب الفلسطينيين أكثر وأكثر.
0: نعم، أشكرك شكرا جزيلا لك زميل الصحفي حافظ أبو صبرة، كن دائما بخير، حماك الخالق المولى. أشير متابعينا الكرام إلى أن الأزمة تتركز على الحواجز والمداخل المحيطة برام الله وضواحي القدس وتشمل قلنديا، جبع، حزمة، الزيتون، عين سينيا، عطارة، بيت إكسا والشيخ سعد، إضافة إلى طرق فرعية ومداخل أخرى تأثرت بحركة المركبات وتحويلها أيضا إلى مسارات بديلة. إغلاق هذه الحواجز وتشديد الإجراءات عليها أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المركبات وامتداد طوابير السيارات لمسافات طويلة، فيما اضطر مواطنون إلى الانتظار لساعات في ظل عدم قدرتهم على مواصلة طريقهم وسط حالة من الاختناق المروري في عدد من الشوارع والطرق المؤدية إلى رام الله وإلى ضواحي القدس أيضا، سواء شمالا أو شمال شرق أو شمال غرب أو جنوب. هذه المحاور من الطرق الرئيسية التي يستخدمها المواطنون يوميا للتنقل بين رام الله والقدس والقرى والبلدات المحيطة، جعل تأثير هذه الإغلاقات واسعا جدا على حياة الناس، وطال حركة المواطنين من وإلى المدينتين وفي مختلف الاتجاهات. انعكست الأزمة أيضا على حركة المواطنين القادمين من القرى والبلدات المحيطة برام الله في ظل صعوبة الوصول إلى أماكن العمل والجامعات والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى تعطل حركة المركبات التجارية والخدماتية. المواطنون يواجهون منذ ساعات حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية فتح الحواجز أو تخفيف الإجراءات في وقت تستمر فيه أعداد المركبات المتوقفة بالازدياد على الطرق المؤدية إلى الحواجز ومداخل المدينتين سواء رام الله أو القدس. سننتقل مباشرة إلى تحديث لأحوال الطرق والحواجز. اسمحوا لنا نقول مساء الخير للسيد عبد الرحمن العطيات، راصد أحوال الطرق، بنضم لنا الآن مباشرة عبر الهاتف. مساء الخير، حي الله.
2: مساء الود والورد أستاذة رشا عينك والمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني أثر بجوز الإعلان الإسرائيلي بإغلاق الضفة بذريعة الأعياد اليهودية، ربما اشتدت الإغلاقات والقيود المفروضة على حركة المواطنين، إنما يعني الحالة بشكل عام تشهد توتر وتشهد تشويش من قبل الإعلان الرسمي بأيام. الآن في هذا المساء، مساء أول أيام الأسبوع، كيف هي أحوال الطرق والحواجز؟ كيف ترصدها؟
2: بداية أستاذ رشا، نبدأ فيما ذكرت فيما يتعلق بالاحتلال. لا يأل جهدا بالتنكيل والتلغيص على الفلسطينيين على حياتهم اليومية والاعتيادية من إغلاق بوابات ونصب الحواجز والحواجز الطيارة ومنها الحواجز الثابتة في شتى مناطق الضفة الغربية المحتلة، سواء بأعياد أو بدون أعياد، فهذه ذريعة وهذا عذر أقبح من دم. اما فيما يتعلق بالوضع الراهن في هذه اللحظات فيما يتعلق بمنطقه وسط الضفه الغربيه المحتله، عين سينيا تم فتح بوابات عين سينيا ساكن القادمين، حاجز وازمه للمغادرين. اعترف هذه اللحظات حاجز وازمه للمغادرين، اعترف بلد شالكه بهذه الاثناء، سلوادي برود شالكه الطيبه حاجز وازمه للمغادرين، ترمز عيا سنجل شالكات بكل الاتجاهات، شمال غرب رام الله، دوار روابي مغلقه بجميع الاتجاهات، بوابات النبي صالح مغلقات في جميع الاتجاهات، عبود دير ابو مشعل ودير النظام حتى اللحظه سالكات، جنوب غرب رام الله خربة ثمانية حارث مغلقه، بيت عور تحتها مغلقه، حاجز على المهلل وازمه بجميع الاتجاهات. فيما يتعلق بهذه الاثناء شمال شرق القدس المحتله حاجز جبع خالي من حاجز جبع عاصف، تواجد قوات احتلال وازمه خانقه جدا بهذه الاثناء، حزمة أزمة بالاتجاهين، زعيم أزمة باتجاه الشمال، عزرية أزمة باتجاه الجنوب، الكونتينر سالك بالاتجاهين، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال، العروب بيت أمر النبي يونس راس الجورة بغابات الفحص تم إغلاقه بالاتجاهين، فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، مداخل ومخارج ريحة خالية من جنود الاحتلال، حواجز مدينة نابلس عين شبل تيسير مغلقات، بيت فوريك عورتها صرة أزمة للمغادرين سلكات للقادمين، حاجز دير شرف سالك بجميع الاتجاهات، عناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين، أزمة للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلة الجنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين، مدخل سلفية الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا زميلة حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: نعم، أمنياتنا بالسلامة للجميع. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن العطيات، راصد أحوال الطرق. نذكر متابعينا الكرام بأن أحوال الطرق والحواجز متغيرة بين لحظة وأخرى، لذا يعني نهيب بكم تتبع التحديثات الأخيرة، متابعة التحديثات الأخيرة لأحوال الطرق والحواجز، لا سيما عند استخدام الطرق الخارجية، الطرق الرابطة بين المحافظات. في هذا المساء كما في كل مساء نسأل الله لكم السلامة التامة وأن يبلغكم الله مقاصدكم على خير. أذكر متابعينا بأن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تشديدا متزايدا على حركة المواطنين عبر الحواجز العسكرية ومداخل المدن والقرى، ما يزيد من صعوبة التنقل ويحول المسافات القصيرة إلى رحلات تستغرق عديد الساعات.

0: إلى المحطة التالية، إلى وقفتنا التالية متابعينا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وقال في تصريحات إن الأمريكيين تفهمون ومنفتحون على تأجيل الانتخابات بشرط. المزيد من التفاصيل نتابعها في المقابلة المسجلة مع السيد خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
1: ندعو الآخرين إلى تطبيق هذه الخارطة وهو الحل الأمثل، لأننا ما زال شعبنا الفلسطيني يعاني القتل والتجويع والتشريد، والتصور أن الإنسان يبحث عن الماء، لذلك ما زالت غزة تعاني آلامها وأحزانها بفقد أبنائها في كل يوم. في كل يوم غزة تقدم الشهيد تلو الشهيد والبيت تلو البيت والخيمة تلو الخيمة، والناس الآن تبحث عن خيام. ولذلك ما يحل هذا الإشكال هو الذهاب نحو تطبيق هذه خارطة الطريق التي وافقنا عليه. أنا شخصيا التقيت يعني الأمريكان في خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 4 مرات مع شخصيات مختلفة، وفي كل مرة كنا نقدم القضية الفلسطينية كما هي. نحن شعب تحت الاحتلال، نحن شعب يرنو إلى تحقيق أهدافه، نحن مطلبنا الواضح أن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق حقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع والقوانين والقرارات الدولية، وهذا هو مطلبنا، وهو البوابة الحقيقية والمفتاح السحري لاستقرار المنطقة. ولذلك هذا ما كنا نقدمه. أيضا كنا نتحدث أنه يعني على سلوك الاحتلال وما قدمته الحركة طوال الفترة الماضية من التزام لما قدم لها ووافقت عليه، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يلتزم. لذلك كنا دائما نضع أمامهم بالوقائع والحقائق والأرقام ما سلوك الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كنا واضحين وصادقين إن كان في مطالبنا التي تخص غزة أو مطالبنا العامة للشعب الفلسطيني في حقوقه السياسية المشروعة. كنا نلمس حالة التفهم والبعد الإنساني والبعد السياسي، وحتى هم قالوا بعد اللقاءات أثنوا على هذه اللقاءات ووصفوها بالإيجابية، وصفوها بأننا كنا صرحاء وكنا صادقين وكل هذا الأمر. ولذلك هم مطالبون بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الذي هو محور الشر ومحور عدم الاستقرار في المنطقة. الاحتلال الإسرائيلي هو بوابة الشرور، وهو بوابة الآلام، وهو بوابة عدم استقرار المنطقة، وهذا هو مطلوب من الأسرة الدولية بالكامل حتى تقوم بمسؤولياتها الكاملة، وليس فقط مجرد الكلمات والحديث وربما حتى تصل إلى درجة البكائيات. العالم اليوم مطالب بشكل كبير لأن ينحى هذا المنحى. سمعنا تفهما وثناء وفي السر والعلن، هذا ما يريده شعبنا، وما نريده هو بشكل واضح هو أفعال عملية حقيقية للأمام.
0: إذن هذا ما قاله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية. أكد في تصريحاته أن الحركة جاهزة للجلوس مع الرئيس محمود عباس بهدف وضع أسس لبرنامج وطني وتحقيق وحدة فلسطينية حقيقية، مؤكدا أن الوفاق الوطني يشكل بوابة لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير. المهم في حديثه في تصريحاته الأخيرة أن الانتخابات الفلسطينية وفقا للحي وفي حال تأجيلها يجب أن تكون مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني، وإشارته إلى أن التحالف سيبقى قائما ومفتوحا أمام الجميع لتشكيل حالة وطنية. في ذات السياق متابعينا الكرام وفيما لدينا أيضا، كيف تستعد غزة لانتخابات المجلس التشريعي؟ المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي أكد في تصريحات عبر راية أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإجراء انتخابات المجلس التشريعي رغم جملة التعقيدات والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها ظروف الحرب وتدمير البنية التحتية في القطاع، مؤكدا أن الاستعدادات الآن تتم بين ركام المدارس وبالرغم من صعوبة اللوجستيات. المزيد نتابع في مقابلة أجريت عبر أثير الراية مع جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة.
2: منذ أن صدر المسموم الرئاسي لتنظيم هذه الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في 28 من نوفمبر القادم، وضعت اللجنة جدولا زمنيا يتضمن كافة المراحل الانتخابية لهذه العملية، ابتداء من تحديد السجل الانتخابي وانتهاء بيوم الاختراع والفرز وإعلان النتائج. بالتأكيد هذه المراحل العملية يعني تختلف في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية بحكم الظرف الصعب الأمني الذي يعني شهدته قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بتدمير البنية التحتية، مما استدعانا في قطاع غزة يعني عدم تحديث السجل الانتخابي بخلاف ما حدث في الضفة الغربية تحديث السجل الانتخابي. الأسباب عديدة، هي أولا البنية التحتية المدمرة التي يعني تتضمن المدارس التي نستخدمها كمراكز اختراع وتسجيل، لم تكن هناك بنية تحتية بمعنى المدارس أو أبنية جاهزة لاستقبال الإخوة الناخبين الذين يريدون تحديث سجلهم الانتخابي أو تحديث تسجيلهم في السجل الانتخابي. هذه أول العقبات التي واجهناها، ولكن اضطرنا هذا الأمر إلى استخدام أو الاعتماد على السجل المدني بدلا من السجل الانتخابي. المعوقات كثيرة وهائلة جدا بكل ما يتعلق بأي تفصيل من تفاصيل هذه العملية الانتخابية، كما هو متعلق بأي تفاصيل من تفاصيل الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. نحن نتحدث عن مراكز مدمرة، أبنية مدمرة، نتحدث عن صعوبة وصول المواد الانتخابية إلى قطاع غزة، نتحدث عن صعوبة حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة، خاصة يعني البعثات الدولية التي يتوقع أن تراقب، أن تكون يعني هيئات مراقبة دولية على هذه الانتخابات يتم منعها من الوصول إلى قطاع غزة. لكن رغم هذه التحديات الكبيرة يعني لدينا البدائل الأخرى التي يعني تضمن إجراء الانتخابات بالطرق المعقولة والمقبولة، خاصة ما يتعلق بالمواد الانتخابية. لدينا البدائل لها في قطاع غزة، ما يتعلق بمراكز التسجيل المدمرة لدينا البدائل، إما في يعني أبنية مهدمة جزئيا أو خيام سنقوم يعني بإنشائها لهذا الغرض، سواء للتسجيل أو عفوا الاختراع، تحديدا الاختراع، ولكن لن تحول هذه العوامل يعني الصعبة دون إجراء هذه الانتخابات. من ناحية فنية ولوجستية اللجنة جاهزة لإجراء هذه الانتخابات حسب الجدول الزمني. بدأنا بالأمس باستقبال فتح باب الترشح مدة 12 يوم لاستقبال القوائم الانتخابية المرشحة سواء حزبية أو مستقلة. كما ذكرت حضرتك أنه يعني بالفعل تم تسجيل 6 قوائم انتخابية بالأمس، حسب ما نراه من حراك في الشارع في قطاع غزة واتصالات واستفسارات من العديد من إخوة مواطنين، بعتقد أن هناك سيكون عدد أكبر من القوائم التي ستسجل قادما إن شاء الله. لكن بصراحة التحدي الرئيسي في قطاع غزة هو الوضع الأمني المربك والخطير، الذي يعني يتساءل الناس جميعهم كيف ستجرى انتخابات بظل
0: غزة تستعد. ويبقى السؤال، كيف ستجرى الانتخابات إذن في ظل هذا الواقع الأمني الصعب والمعقد في قطاع غزة؟ هذا كان لقاء ومقابلة أجريت عبر أثير راية مع السيد الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة صباح هذا اليوم، لاحقا لتسجيل 6 قوائم أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تلقي طلب ترشح لقائمة 7، بذلك يكون عدد القوائم المتقدمة لانتخابات المجلس التشريعي حتى الآن في ثاني أيام طبعا التسجيل وفقا للمدة القانونية 7 قوائم. في غزة سنبقى في سياق غير ذي صلة بالانتخابات، سنبقى مع العام الدراسي الجديد، عام دراسي جديد يبدأ في غزة رغم شح الإمكانات وضعف الموارد. أيضا سنكون مع ما رصدته عدسة الراية في قطاع غزة وتقرير الزميلة مادلين شقلي، نتابع.
3: في غزة لم يعد الطريق إلى المدرسة كما كان، فبعد تضرر المباني وغياب الفصول انتقل التعليم إلى الخيام والمساحات المؤقتة في محاولة لإبقاء الدراسة مستمرة رغم نقص الأدوات والتجهيزات.
4: اليوم الظروف يمكن أحسن شوية، لكن برضو كوسائل يعني لطالب

0: زي تماما على شنطة وضهرنا انقصفت ولا عنا زي والتكييف نروح نعبي مية ونيجي على المدرسة يوم بعد يوم مش زي كل مرة ولا معنا شنطة نلبسها هم زي ما انتوا شايفين جايين بدفتر واحد مش زي كل مرة معنا دزينة ومعنا شنطة وقلام وما حياة
1: الأرض جميلة طيب
2: تكشف الأرقام حجم التحدي فبحسب اليونيسف تضرر نحو 98% من مباني المدارس في غزة فيما تحتاج أكثر من 93% منها إلى إعادة تأهيل رئيسية أو إعادة بناء كاملة وتعرض نحو 81% منها لضربات مباشرة
3: تحدثنا عن الأعداد إجمالا يزيد عن 600 ألف طالب ينطلقون هذا اليوم في قطاعنا الحبيب هذه الأعداد الكبيرة حتى الآن جزء كبير منها لا يوجد المتسع لاستقباله كما تشاهدون داخل الخيم يوجد 60 و70 طالب وهذه الخيمة لا تتسع لأكثر من 40 طالب
2: برغم من تدمير المنظومة التعليمية إلا أن هذا الجيل جاء مطالبا بحقه في تعليم مستمر وآمن لذا حقا من حقوقه المسلوبة مادلين شقلي لشبكة راية الإعلامية قطاع غزة
4: أعود إليكم متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الرايا لهذا المساء مساء الأحد 27 من شهر أيلول للعام 2026 ساعتنا الآن تشير إلى 37 دقيقة بعد الساعة 6 مساء

عودة إلى المستجدات. أبدأ بالمستجدات الميدانية. قوات الاحتلال تداهم منزلا في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. نذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله وبلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي جديد الانتخابات أو المشهد مشهد الانتخابات بفلسطين، الرئيس محمود عباس يصدر قرارا بقانون معدلا للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، حيث يتقرر زيادة فتح الترشح أو زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما بدلا عن 12 يوما، وهذا يعني أن فترة الترشح سوف تمتد إلى تاريخ 13 من شهر تشرين أول أكتوبر القادم.

هذا في جديد إذن المشهد الانتخابي بفلسطين، وكانت الفترة هي 12 يوما بمعنى تنتهي عصر السابع من شهر أكتوبر القادم، تشرين أول القادم. بذلك القرار بقانون الجديد معدل للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، يقرر أو بناء على القرار بقانون يتقرر زيادة فترة الترشح للانتخابات تصبح 18 يوما بدل 12 يوما.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت اليوم استقبالها طلب ترشح قائمة جديدة تحمل اسم الفينيق ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقوائم المسجلة إلى 7 قوائم. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت في وقت سابق أنها تسلمت في اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية للعام 2026 طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية هي ائتلاف فلسطين المستقبل والعدالة والبناء والوحدة والتغيير الديمقراطي والمبادرة الوطنية ومسار جديد والعالم.

العمل. وأكدت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية واكتمال النماذج والوثائق المطلوبة قبل اتخاذ القرار وإبلاغ القائمة بشكل رسمي خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الترشح.

0: متواصلون وإياكم متابعينا الكرام. وفي المحطة الأخيرة سننتقل إلى طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وسجل انتشار لدوريات الاحتلال في عدة مناطق بالمخيم قبل أن تنسحب منه قبل لحظات. نتابع المشهد مع الزميلة الصحفية إسراء غوراني، تنضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. مساء الخير زميلة إسراء، حيا الله.
1: مساء الخير لك وللمستمعين.
0: أهلا بك زميلتي إسراء، ما الصورة، ما جديد هذه الصورة في مخيم الفارعة جنوب طوباس؟
1: نعم، يعني قبل قليل انسحبت قوات الاحتلال من المخيم بعد قرابة ساعتين على اقتحامه. في بداية الاقتحام داهمت قوات الاحتلال منزلا على أطراف المخيم، ثم انتشرت دوريات الاحتلال في عدة مناطق منه. طبعا تخلى لمدة الاقتحام تحركات متواصلة ومستمرة لقوات من المشاة وكذلك لدوريات الاحتلال في معظم أرجاء المخيم. ويعني كما أشرنا تم الانسحاب قبل قليل من المخيم بعد ساعتين من الاقتحام دون التبليغ عن اعتقالات. طبعا هنا نشير إلى أن محافظة طوباس بشكل عام، سواء المدينة أو المخيم أو البلدات التابعة لها، تشهد اقتحامات يومية، ولكن ما يختلف عن هذا الاقتحام أن معظم الاقتحامات تحدث عادة في ساعات متأخرة من الليل أو حتى في ساعات الفجر، ويتخللها في معظم الأحيان مداهمات لمنازل المواطنين واعتقال عدد منهم أو احتجاز مواطنين لفترة من الزمن والتحقيق معهم.
0: نعم، يعني هو في طوباس تحديدا في نقاط ساخنة، في طمون نتحدث عن الفرع، نتحدث أيضا عن منطقة الرأس الأحمر وهي محاصرة أعتقد من 13 أو 14 يوم. يعني سريعا، أنت كرمتي زميلة إسراء ما جديد المشهد في الرأس الأحمر، حيث تحاصر إسرائيل 58 عائلة وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا منذ أكثر من 10 أيام.
1: نعم، يعني منذ قرابة أسبوعين يتواصل عزل قوات الاحتلال لمنطقة الرأس الأحمر إلى الجنوب الشرقي من طوباس. يتم عزل هذه المنطقة منذ قرابة أسبوعين بواسطة حفر خندق وكذلك إغلاق الطرق المؤدية إليها، وهذا يجعل يعني يضع العائلات التي تسكن المنطقة وهي عائلات من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في ظروف صعبة. ولكن في أحدث المستجدات هذا اليوم، يعني قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم قامت باحتجاز جرار زراعي وسائق هذا الجرار، علما أن الجرار الزراعي تابع لمجلس قروي عطوف والرأس الأحمر، وتم احتجازه خلال إيصال الأعلاف لمربي الثروة يعني المحاصرين في هذه المنطقة. إذا من بعد ظهر هذا اليوم وحتى الآن ما زالت قوات الاحتلال تحتجز الجرار الزراعي وسائق الجرار وهو الشاب عديب شارات،
0: وهو من منطقة الرأس الأحمر.
1: صحيح.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك زميلة إسراء غوراني الصحفية من طوباس والأغوار الشمالية. كوني دائما بخير، حماكم الخالق المولى. بهذا متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حصاد الراية. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، أجمع كل الأذواق.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصناعة بمدينة غزة. قوات الاحتلال تداهم منزلا في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. وفي الأخبار الميدانية أيضا، قوات الاحتلال تقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله، وتقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس. تجمعات كبيرة للمستوطنين في البؤرة الاستيطانية شرق قرية برقة شرق رام الله. الرئيس محمود عباس يصدر قرارا بقانون معدلا للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، حيث يتقرر زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما بدلا عن 12 يوما، وهذا يعني أن فترة الترشح سوف تمتد إلى تاريخ 13 من الشهر القادم. في سياق متصل، لجنة الانتخابات المركزية تعلن تلقي طلب ترشح لقائمة سابعة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 20 ثاني القادم. وفي الخبر الأخير، الرئيس الأمريكي يقول في تصريحات لأكسيوس أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.ps وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: قدمنا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. تسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم، احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي تركي
3: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
4: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: 다르는 하이.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: راي.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راي.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يأخذنا كتاب سمير عليان والمعنون التعليم في القدس الشرقية، الاحتلال، السلطة السياسية والصراع، والصادر عام 19 و2000 ميلادي إلى داخل المدرسة في القدس الشرقية العربية، حيث يظهر الاحتلال ليس فقط في الحواجز والسياسات الكبرى، بل في تفاصيل الحياة الدقيقة المرتبطة بالتعليم اليومي. لتنطلق المؤلفة من سؤال أساسي: كيف تؤثر يا ترى القوى السياسية والسياسات الإسرائيلية في النظام التعليمي برمته؟ وكيف ينعكس ذلك على المديرين والمعلمين والطلبة والأهالي؟ ومن خلال البحث الميداني وتحليل المحتوى، ترسم الكاتبة صورة لنظام تعليمي يعيش تحت ضغط سياسي ومؤسسي مستمر. أحد أهم أبواب الكتاب هذا هو الفصل الخاص بالسياسة والقوة والمناهج والكتب المدرسية. هنا يتحول المنهاج إلى ساحة مواجهة حسب الكاتبة مباشرة بين روايتين ومشروعين تعليميين، فالرقابة على الكتب والكلام للكاتبة إنما تظهر في كامل الصفوف الدراسية وتنطبق على كامل تفاصيل المنهاج الفلسطيني. لذلك ترى بأن تعديل المنهاج والعمل على تشويهه لا يمثل سياسة محايدة على الإطلاق، وإنما يعتبر تدخلا في تشكيل المعرفة والهوية والذاكرة الفلسطينية برمتها. ولذلك يساعد هذا الكتاب على فهم مفهوم أسرة التعليم باعتباره عملية يمكن أن تتسلل إلى المنهج المدرسي وإلى الطريقة التي يرى بها الطالب تاريخه ومجتمعه. وفي الوقت نفسه لا يصور الكتاب للفلسطينيين كمتلقين سلبيين، فهو يخصص مساحات لصوت المديرين والمعلمين والخريجين والآباء، ويبرز أشكال المقاومة والتكيف مع محاولات الضغط عليهم ومصادرات حقهم في الحياة والبقاء والهوية والتعليم أيضا. ورغم أن نطاق الكتاب هو القدس الشرقية تحديدا، فإن أهميته تكمن في تقديره للتعليم الفلسطيني بشكل أوسع، لأنه يوضح كيف يمكن للسياسة التعليمية الفلسطينية أن تصبح بذكاء أداة قوة تسمح لصد محاولات الاحتلال أسرالة التعليم وإنهاك المؤسسة التعليمية وتحويل التعليم برمته إلى ساحة من ساحات الصراع المحتدم. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس، الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس.
2: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصناعة بمدينة غزة. إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء المستوطنين عليهما بين قرية رامين شرق طول كرم وقرية بزارية شمال غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون تجمع الكعابن قرب قرية الطيب شرق رام الله ويحطمون نوافذ عدد من المنازل ويخربون مركبة ويسرقون مبلغا ماليا يقدر بنحو 3000 شيكل كان داخل المركبة. تشهد مدينة رام الله ومحيطها منذ ساعة صباح اليوم أزمة مرورية خانقة وغير مسبوقة جراء إغلاق وتجديد الإجراءات على عدد من الحواجز والمداخل والطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة وبضواحي القدس، ما أدى إلى احتجاز آلاف المركبات وتعطيل حركة المواطنين في عدة اتجاهات. الرئيس محمود عباس يصدر قراراً بقانون معدلاً للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، حيث يتقرر زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوماً بدلاً عن 12 يوماً، وهذا يعني أن فترة الترشح سوف تمتد إلى تاريخ 13 من تشرين أول القادم. في ذات السياق، لجنة الانتخابات المركزية تعلن استقبالها طلب ترشح قائمة جديدة تحمل اسم الفينيق ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقوائم المسجلة إلى 7 قوائم. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب يبدأ اتصالات مع الفصائل والقوى الفلسطينية بتكليف من اللجنة المركزية للحركة للترتيب لعقد حوار وطني شامل من المتوقع أن تستضيفه مصر. وفي الخبر الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لأكسيوس إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه يفكر باستئناف الضربات على إيران باستمرار. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على رايا.بي.أس وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عرض تقديمي لشركة أوبن أي آي طلعت عليه أن الشركة تتوقع استنزاف 278 مليار دولار من السيولة النقدية بين هذا العام و 2030 في ظل زيادة إنفاقها على قدرات الحوسبة والبنية التحتية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتسلط هذه التوقعات الضوء على الاحتياجات التمويلية للشركة في وقت تسعى فيه إلى جذب استثمارات جديدة. يهدد اتحاد الشركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب اعتبارا من الأول من الشهر القادم احتجاجا على آلية شراء وتسعير الذهب التي يطبقها بنك السودان المركزي. وحذر الاتحاد من أن استمرار هذه السياسة يهدد قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية والتشغيلية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في منطقة الصناعة بمدينة غزة. إصابة مواطنين اثنين جراء اعتداء المستوطنين عليهما بين قرية رامين شرق طول كرم وقرية بزارية شمال غرب نابلس. مستوطنون يهاجمون تجمع الكعابن قرب قرية الطيب شرق رام الله ويحطمون نوافذ عدد من المنازل ويخربون مركبة ويسرقون مبلغا ماليا يقدر بنحو 3000 شيكل كان داخل المركبة. تشهد مدينة رام الله ومحيطها منذ ساعة صباح اليوم أزمة مرورية خانقة وغير مسبوقة جراء إغلاق وتجديد الإجراءات على عدد من الحواجز والمداخل والطرق الرئيسية المحيطة بالمدينة وبضواحي القدس، ما أدى إلى احتجاز آلاف المركبات وتعطيل حركة المواطنين في عدة اتجاهات. الرئيس محمود عباس يصدر قرارا بقانون معدلا للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، حيث يتقرر زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما بدلا عن 12 يوما، وهذا يعني أن فترة الترشح سوف تمتد إلى تاريخ 13 من تشرين أول القادم. في ذات سياق، لجنة الانتخابات المركزية تعلن استقبالها طلب ترشح قائمة جديدة تحمل اسم الفينيق ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقوائم المسجلة إلى 7 قوائم. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب يبدأ اتصالات مع الفصائل والقوى الفلسطينية بتكليف من اللجنة المركزية للحركة للترتيب لعقد حوار وطني شامل من المتوقع أن تستضيفه مصر. وفي الخبر الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لأكسيوس إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه يفكر باستئناف الضربات على إيران باستمرار. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين. قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
2: إيه ستو أنا ستو أنا أنا إيه ستو أنا
3: الله.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

العتاد ولو ايام الجاي سودة لحالي بلون سوادي لحالي بلملم رمادي وارجع من حضنك عبنادي ارجع

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

الدنيا ماشية ضدي، هادي مش فارقلي، بضحك مش هممني، برقص مش شغلني، خربت زي أنا كأني